يقولون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.

غفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن

أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

الأسد مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

بعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

0: من أذن له
1: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى

تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.

الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر

جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما

أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن

من قبل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما

الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك.

واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيب

وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.

فلما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا.

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم

بِأَيْمَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة.

تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ فشهادة

شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.

خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات

والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض.

الصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ

أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية.

عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله.

الله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عندي

عيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم.

عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ولو دخلت

يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك

0: سيرا.
1: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله

قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم.

إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل

الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا.

أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان

إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا

سبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا

فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا

كفورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن

وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا

أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكناما وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم

القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أن

أحساس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم

يهتمون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب

سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله

أمان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة

وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذبا

يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

معك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

なんでー

وسلم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: محمد الرسول وجند عن العاد والأسى
1: والجنة.

وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي.

0: وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا
1: يا ربنا يا ربنا
2: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حمدنا بأن تصلي على سيدنا من البريه وعلى محمد وأن تسلم على يا باقي الخير سلمت المولى فسلمت سلم وسلم يا ربي حي عليه وتقول بك صل عليه في جميع الاله مع السلام والسجد سؤالي صل عليه في جميع ذنبي مع السلام والقوات النبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مؤمنا وفي لكل مسلم ومسلمة مغفرة تزيد من

0: Y Capiacén.
1: وصلي يا رب تسليمي على النسيم.

سيدنا محمد وآله.

بسملا وتمنا عن رصد بعصفرا وانشر علينا بركات الفاتحة واجعلنا أهل غزب المانعة وتولنا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار.

Pick up FM.

فصل لسلم.

وسافي عنك وسجد سؤالي بحرمة المصلة المنيعة صلي على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم على الوصف وكل مسلمين ودنني عن التعرضات يا والدا بوصفه وسادي وبدعائه وكل بسمه هي من ادري وكل

لغير المشرك الوحيد مشركا وتمني بها كثرة وتنكحي رخصة الجهاد ولي فارق جميل الحركات وسكنا بوجه الخلوات.

العبادة الموالدين أرسل بغير جهد الشيطان وليكون في وجهي أوطانا بغرمة الألم للتعوصي قل لي العزمة يا معوزي بغرمة العين تجاوز فتاة

وَالْمِعَامِنُ لِكُلَّ مَنْ مَرَى

ولم تخير أزم ناسرا درا ولا تلم مني المال وبالسخاوة مد الشيطان بخير ما ملكت أرضانا يسرقه مريسا من دماغه وليس يمنى

ودفنيه وفؤاد علمي برائه رتله مع سدى في يمن انظر حيث رصدا بجرمه سمريا لا بلا بما يسرني ومن لم يعبدا بيائي يسوق لخيري

سيدنا محمد المبارك يا واحدا في الملك لم يسارك ووجير الشيطان والمدائنا لخيرنا بلا رسولك عيدا ودفنه مصدة الواصلة ولا رسول مازلا ومفسدا وليكن بنا لكاد زمرا وسكنا بمايا في

وليها بألف الميم إكرام سيره في وسيط

يا ربنا صل وسلم سلم.

గర్భనాయ సదా ఇవ సమా.

بركة لبذ ذات حقي.

سلم صلاة على الوزير.

سويق كل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وسل يا رب النور

على إبراس بالذين فعشروا سلي على الناقب والوطاها مع سلام فيوزي المجاها واله وسبيل الأدلة يا من به أعيدني الأدلة.

وعلي وسلم على إبليل حبيبك المقدم الخليل وعلي وسلم وصحبي

Salli wa sallim alayka

وعليه وسلم بكل

وقاتل رسول الله ربيا وعلي وسلم يا من

سلم وسلم يا مولينا راما على المصمم النبي راما وعليه وسبيل المهاجرين وليخاطر سور الشاكرين صل على نبينا تجيبا مسلما وهو النبي طوبا ولا لي والحساب تكراري.

0: بقلب سليم من الكفر والإيمان السقيم مخلص النية لرب العرش الكريم والإيمان السقيم يتمثل وينحصر في الشرك والنفاق نعوذ بالله منه كما نعوذ به من الكفر ومن كل ما له علاقة بهما من الكذب والخيانة والكبر والحسد والحقد وسوء الظن والنميمة والبخل والتبذير والسرقة ونقض الميثاق وجميع الأخلاق السيئة الذميمة يا إخوة المؤمنين اصبروا واجتهدوا في استباق الخيرات واقرأوا وتدبروا قوله تعالى وفي مختلف الأوقات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين آمين
1: وَجِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على الفلاح قد قام للصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: الله أكبر
2: الله
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله
2: سمع الله لمن حمده

0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترون يومئذ عن النعيم. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: حمدا
0: الله أكبر
1: الله
0: الله أكبر
1: الله

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: السلام عليكم.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
1: إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة.

له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخير.

للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إليه

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة

يرون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض

واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على

الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا

العبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه

يَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

فتخطف الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

0: وأن علمه تعالى كجميع صفاته مقدسة، فذاته لا تفارق صفاته تعالى. وأن كلام الشيخ السنوسي صحيح، وكلام الشيخ أحمد التيجاني صحيح، وكلام الغزالي صحيح، نزلوا به يعني الإمام السنوسي والإمام أبو بكر نزلوا منازلهم العامة لكي لا يهلكوا. وأن كلام الشيخ التيجاني عليه رضوان لم يخالفهم، يعني لم يخالف كلام الغزالي ولا كلام السنوسي، وإنما يقوله المنتسبون إليه حتى جرت إليه العداوة فهو جهل. من هذه خملة جنابه الجلية كي أنت بشك مستمتي على تنبلي شتو على بنوتي مخملني من مغ خيون السين ورمتي بابو من ورمتي نحن اللي أرمودين شيخ أحمد التجاني من وح نور له وح خب الخوف مني من ولك وح ولا ماوي لا يجي وح لأن لا من خبنا من لقى وح من وح مو تولك وح خزاني مو تولك وحي لما مستنوسي يجي تكل بما تامبلي دي بند لا تربي يانا في صلى الله عليه وسلم نيونو في ما نيما وحي شيخ احمد تيجاني اك وحي لما الغزالي اك وحي لما مستنوسي مو تو ني بان يان ني تي لاك نيا ووتي اك نياك ديغ سي وحي جاخ من نا مودال دي بند نيا اك تانغام موي انا سوفينا دي كرام مو ابو بكر ولي فتان اك سوني كوني خندينا الكو waye sun borom djegal na len ci atmi ndax lutax ngeen wara ngeen dum beug alku ci dafa deggul wax cheikh ahmed tidiane mu walbati ko waxe ko neñ walbati gogu mu walbati wax cheikh ahmed tidiane ba ciow li am ci moko xawa alak ci itam ñaka degg wax cheikh ahmed tidiane du nga ñaka degg cheikh ahmed wax cheikh ahmed tidiane nga tontu ci lo xamne ñaki teggin la ci حضرة الشيخ أحمد التجاني ما لحظة على وهي جدا من يعني تأثني أمشي في نذكر ما بين نجالين كلام نكو كبا قلت نعرني ورمت أول نكو يومي دي بقلتي نحوى ألكو نح تي ورمت أول بقول جدنا يال لكي آمد ناشي مودي نانيو طب نانيو خم هندي قولي أكتري طب هندي قولي وطني قتري moko ndariñ mo gëna mucc ndax jummi sun borom tabaaraku ta'ala men xel mu la xalaat namu mel wala namu defé lan wala namu nekk ci lan te khutbul qawsi seen wax ni mu demé ulama ni ñoom ni demé ulama wi mu ngi demé ni wali ñi demé yolante kon khutbul qawsi lañuy wax amatu nasi mu ko xam ulama wi sax mu ko xam na ngeen jéema utéwo mucc ci kaw top ndigal watandi ko liñu téré té ñu bañu dugg fu ngeen xaju ndax mbirum suñu borom kudul maftu alayhi wa rahmatu ci dugg ñëllu lool tax tay xam lu neena xam xam señtu ba ñu doye waar li tax mu daan téré ci suri alquran ndax xam gum xam yalla ndax imam khazali taxal na né do adam wax wo xamé ruham ñu gën ci yaramam mbolem lu façon tax tax bu mu amone dañ ko koy won lu jenge day gis ni mu jenge te waxu sun borom du mu doon alcorane nit waxu sun borom ak gisi sun borom rek la gis ye te gisi sun borom di nak ak waxam di nak mu ngi delu ci tawhid delu ci wara xam yalla pour meuna xam man ci xam lo meuna xam li nga ci firé alcorane nak kenn nang ko joxto wala ni ko li nga xam ci teori mo dañe ba nga xamne legui faka sax na am taxita xibatu ko yuma hadidun amato kumta genn nga ci aduna sa ba yeengi bokko ya al mala'u lalla ñu rocc sa aqida bobu wala ko nga ko don sire al qur'an wala nang ko don waxe ci tawhid yalla du deug nga dal li ñaaw jott ci sa bop te sun borom ma nga tollu jaam bu nek fa jottam tollu bu sa ngou roté xex nga tollu ci digeenti bobu man la indi ak taxedi bu sax lolu motax sire al qur'an graw naka non wax ci tawhid ci lu dem ci jëm yalla wala ci melom ci lo xam mu graw lolu xon tay duma tere ku fi al qur'an man dal gañu bi nané man ngeen ma jéggal li ci dalal ta'ala al karim lu wadel tous jéma delu ba benen yoni rek xamna ne wax tan yi mom xajul nima ko bëgge won ne duma ko mëne ndax dafa bari top leen ala ala ajiza ala
1: li gëna nek ci jamono ci mu tollu ci jamono yi

إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

سجر الى الا الله سجر الى الا الله

lumière à le soleil. Hiya le soleil. Hiya le

0: تَعْلَمُونَ
1: مبكي ديو راديو اي كاب اف ام راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا سين جتاي فاسالو على ذكر ديتاي لاج اك تونتو گيندي تي اندك سريك باكي عبد الرحمن
2: مبكي ماغ لين تي نيو دين زيار دي سوات في سين اتو خم خم بي دي فاسالو على ذكر ان كنت لا تعلمون في تي كاب اف ام
1: گيندي كو ام الخميس بو جوت جوروم نينت وقت جوتي تي گودي اك گين وال 21:30 ñu ngi koy tollé di watal ëlëk ci aljuma ji bu ñent waxtu joté 16h kenn di ci andak Serigne Bakary Abdourahman
2: wallahu ta'ala a'lam
1: ci 103.5
3: UKB FM ci ci Touba Ndam
1: radio université Cheikh Ahmadou Bamba
0: as'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun
3: UKB FM
4: 3.5
5: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
3: fi ci Touba Ndam
5: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP Quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim A'udhu bikalimatillahi tammati min sharri ma khalaq أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده عقة الأسد والأسود والحية والعقرب وصارق والطارق والعاقد والنافس والعائن وصاهر والإنس والجن عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس لما عليها حافظ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن أحبر الأصنام. رب إنهن أدلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عساني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع دعائي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رب إنك خلت وخولك الحق ووعدك الصدق. أدعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني، فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه الخسيدة وأقول راجيا منك رضا والقبول. الحمد لله الكريم ذي المنن على الشغال بفرود وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على الشغال بفرود وسنن. شكرت لأنه قد ساخني لوطن بي نفى ما قني وخادني إليه بالتحلي من بعد ما هزب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز بال

دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع.

داعٍ عن شكرك العريم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي للتعين فخنت ميسوبا.

شرواك فجبت لي اليوم بخير منني وخدتني إلى اقتفاء سنني من بعد ما كادمت داء الناس يدخلني في شرك الخناس وكت للأمضاء والإطراء أسد في انتهى.

لأبي ذاك والإخوان جميعا سعادة دارين حقا يا سميع أبلي في هذا الدعاء الإجابة بالمستوى والأهل والصاب هب لي خير الخزم في المقاسم ولزوي الدين بجاه الخاسم

بأخطيبي وسفني في باطن وظاهري وارحم بي الخلق بأقتاهري ورقني ترخية خفية ببنتي رقية الصفية وقي أذايا أقربا وأنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلام بأم كل

وسبي وليسج سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار.

هب لي بجاه من هو المختار دنيا وورا خير ما اختار وجل حجابا بيننا وبين كل اذى ولتكفي عنا الحينا يا الله يا نسير يا جليل اني اخير مودم ذليل فلتغنني بكواب لي الأمر.

وسليا وسلما عليه وكل من خد انتمى إليه. واغفر ذنوبي وتقبل عملي واليوم خير منى واملي. يا من علا عن المكان والعرل اني ساكن هنا وبي مرل. فكن انيسي واشفني من السقم حتى اكون سالكا خير لقم. يا عدل يا مذل يا من يؤمن انت مجيري هنا يا مؤمن. فابدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال. يا من علا عن زوجة وعن ولد هدني وهم جميعا لذا البلد. واجعل إلهي مسكني توب عباد مثل اسمي بجاه خير من عباد. وسليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه ذوي الصلاة وكل من خدمني أو زاراً.

وكل من ستمني أولاما فأبلو التوبة والسلامة فكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربي ولتكفي أذى جميع العالمين ولتكفهم أذى يا ربي أمين وجل بنا يا بنا عافية يجرني إلى خيور صافية وجل بنا يا بنا علمي وعمل بسنة وحلم واجعل بنا يا بنا الاهتداء ولتكف عني كيد كل الاهتداء ولتكفني دار هذا الشيطان وإزب الباغين في الأوطان ولتكف عني كل شخص لم يريد وجهك فاصرف سريعا إذ يريد ولتسرفا جملة ما يصد عن يدي وعن داري سريعا إذ عن ولتدخل

جاربة لمنن وجرا يا حي يا قيوم كن يا مجيب أنت المجيب والكريم.

المسلمين يا بسير، وكثيرا الخيرات يا ذا البلد، ورزقا والتكفي أنك دين، ولتثبتا في جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم، ونجنا من سر يا ذا الضمن وسر غيري وكل فتن، والتقنا شر النصارى واليهود وسر إبليس وكل ذي جهود، والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيدان، وسر ما في الأرض طرا وسماء

أنا بالجميع أنا بلطفك الجميل وكلنا كل نجاة وفلاح ووفقنا لثواب وصلاح ولتورنا بفعل ما أبوتاه.

وترك ما أنفي لي نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاي من دعوات ولتكفي عنا كذبا ولهوا ولتكفينا الهوى وما لا يعني وبك دابا

لك نسيا وذني علما يكسب بالدارين عني هما وتيرا خلبي وذني حيا واهني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسهاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يلا ويا وهاب يا على رفيق بيسلكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المخرب والآل والصحب وسعر الرجبي جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المشفع.

ليتني اعتدي. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نذمنا بحرمة الحسن والحسين ما حرمة كل من إلى

وَهُرْمَةِ الْمَلَائِكِ الْقُرْبِ الْكِرَامِ وَهُرْمَةِ الْكَهْبَةِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَهُرْمَةِ الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ الْعَظِيمِ وَبِمَدِينَةِ رَسُولِكَ الْكَرِيمِ وَبَيْتِكَ الْمَعْمُورِ يَا رَبِّ وَمَا يَزُورُهُ مِنْ مَلَكٍ فَوْقَ السَّمَاءِ وَجَاءَ كُلُّ ذِي هُدًى مِنْ صَالِحٍ أَوْ مُرْشِدٍ أَوْ عَابِدٍ أَوْ نَاسٍ وَجَاءَ كُلُّ مَنْ إِلَيْكَ يَنْسَبُ هَبْ لِي مَا مِنْكَ جَمِيعًا أَتْلُو وَالْتَفِنِي جُمْلَةَ مَا أَعُوذُ من سريعا بك يا معيد فالتجمع بيني هنا وبينما يسوخني إليك يسوخ لما وكل ما أنك يوق يا بديع فالتفرخا بيني وبين سريع أن الذي أسلمت وجيهنا إليك عازما على أن أحسنا أن الذي لس

وفي فتوحاتك لا أرتاب. يا بر أنت ربي الحسيب، وأنت حسبي فلا أخيب. يا

فهمهما ليكن حسنا حسين عن كل ذي ناب وغبر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والخدم هذا الذي مشى إلي بالخدم وشر من يركب ذا سلاح وشر ما يطير ذا جناح وشر من يجلس بالكلام وشر ذي دة وذي خيام وشر من ينفس في العقود وشر حاسد وذي جهود بك قد يا إلهي لا سداد

على بألف ألف نفس لا حول ولا قوة إلا بالإله إذن ولا ونجني من شر فاكن البلاء وشر كل والد وما ولد ولتكفني شرف من وعين وكل من خسدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل صامت وكل ناطق وكل مارخ وكل طارق وكل أرنزل وكل فادل وكل خاهر وكل صائل وكل طائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريض وشر ذي الخرب.

وكن مجملي بالفضائل وزكي لبي وافتان ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليا حذاقة ونورا وفي الصراط يسر المرورا وهب لي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المخربين.

موتي وفي الخبر وفي الحشر غدا. ولا تظلي يا حفيظ حاميا وحافظا وحافظا.

وبذلك ربي تاريخ الأولياء النجباء المخلصين الأسياء وأولني سعادة للسؤراء شخاوة من بهدئة وضررا ولتثبت الحب

ملاقات الهدى والجورني بيوب كل مسلمين ونجني من شر كل مجرمين واغرني بطاعة والتكفيني عن المعاصي وجميع الفتن ولتورج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار في يدي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يخبرون.

والذبح والغفران والرضوان والاستقامة على العباد والكشف والعيان والصعاد وأسلي أمة خير مرسلين وفرجا عنهم جميعا يا عليم وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجيم والتف بهم واغفر لهم واجعلني يا رب من اعظم العباد انك اذن ونصيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلنا واجعل مماتي راحة لي من نصاب ومن جوان ومن غرام ووساب وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وسيرا

وجنة لسالك مريد وجنة أناتك مريد ومنفعا لكل عاد المسلمين ومدفعا عن كل عاد المجرمين وهجة لمن بذوق ارتدى وهجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل الاتباع ومتركا لسبل الاتباع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع دير العيب وأردوت الأرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل عوان وأردوت الأرض رزق وأمان ورحمة وسعة

يا دافع الأسوى والأقدار بالمصطفى فكل سوء داري واغفر لمن بنوا بنا الرفيع واغفر لمن أمرهم بجميع ولجميع من نانهم على بنايا الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بأخى السكنى وللذي لا لخير ركنا.

ورفقة نسيتي بقلب يحصون وليا في دعاء يسمعون مع القناعة بنص تشبعون وزوجة صالحة تعين على التقى والبر معين وأسبلا كنف سترك أباد علي مع جملة أهلي يا سماء واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميع المسجلات ولتدخل الجميع

والجن والشيطان والبلايا وعمرني بتقى ونور والزهد والورع في الدور ومسني المسن الغفران والرشد والعرفان والردوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة وبنجا من بدا وجعلوا دقبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم وجعلوا مسكن خروج من ظلم لنور وفعل كل من ظلم وجعلوا دقبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع وجعلوا يا ربي أهب مسكني في أرضنا لك وللماء السنين والتهم داري عن الفجور والفسخ والباطل في الدهور وانفي الوباء

0: فليكن حصنا ودأبا يا سماء تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليا حسن الختام عندك ولتصرف الصلاة للصحاب ونالي وابلي الإجاب ولتصرف الصلاة للصحاب ونالي وابلي الإجاب رب إنك خلت وحولك الحق ووحدك الصدق
1: إني قريب
0: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تفلح الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه الخزيرة وأعزني من كل ما استحص بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب أوضحني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أعزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم الخيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونهوز بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عزمته وكل من عزمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجعلني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير سول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يرم وأن يسميه تعالى مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما، وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب قط، وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، آمين يا رب العالمين. اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارو، إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الراجي المحسن والذل بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم، آمين يا رب العالمين. ووفقني وكن لي آمين. أحب سلم وألت سلم سرمدا على الذي سميته محمدا، ناهع سلم وألت سلم سرمدا على القليل والحبيب أحمدا، نافع سلم والتسلم كل حين على نبيك الرئيس السالحين، أحب سلم والتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد، لطيف سلم أبدا وسلم على خليلك مداد العلماء، لطيف سلم أبدا مع سلام على سراجك الذي جل الظلام، اكتب له في آله والسحب خير سلامين ووضح لحبي، رب رسول الله في أقلامي بشارة يا من محا بلا ملائي، رب رسول الله في أقلامي بشارة يا من محا ملامي، ودي لأفضل الورى محمد منك بشارات الكريم السمد، ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلاني، لأحمد المنطار أوصل المنام يا فاعلا قدمته في الأمنا، لأحمد المختار أوصل المنام يا فاعلا قدمته في الأمنا، اكتب صلاة وسلاما لا يرام مثلهما لمن أضال الحيرة، آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن، فتبت أن المنتقى قد فاق من مضى، ومن يأتي ومن في ذا الزمن، تصيم باق وصلاة قلبت على نفس الشكم النساء ما ولدت، فضل رسول الله يا أعظم قدري مراده بلا أذى أو قدري، يا ربي يا جميل يا باقي هدي للمصطفى المنى بغير هدي، سب صلاة شيعت ببشر مسلما على فقار البشر، للمنتقى أوفر صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام، بوجهك الكريم قلبي بالصلاة مع سلام للذي تنم علاه، وصل لمختارك ما لا ينحصر من المنى يا معصر المنتصر، نافع أوصل بالنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المراقب، على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا صمد، مهبت بالصلاة والتسليما يا خير بر لم يبل عليما، يا الله صل وسلم كل عام على الذي كتابه خير دعام، إلى نبي الله نور الدهر صل وسلمن كل شهر، للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تخلد كل يوم، نظير بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري، بحق وجهك الكريم نغمري وكل ما عدي عني كثري، يا الله يا رحمن يا رحيم يا حج ويا قيوم قل يحمي آتني الأعظم والكتاب والتقني الحساب والعتاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجزه عنا ما هو أهله. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صد وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي واجعلني من أحد الحامدين لك إليك وهب لي أن أكون بشارة لجميع الأمة بلا شيء يسوءني أو يضرني واجعل كبدتي من أحد الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا. يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والفتن بجاهد الروائل قبل انتحاء تدري القبائل وبشرا بي جملة الأخيار والنجمي من ضرر الأغيار وجعل بقية مكوسي خيرا والتقنين قبل انتحاء ضيرا. يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم كل بركة وخير قصر كل واجعل عقائدي منظرات واجعل به كلي فاقيراتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأعزني من كل ما استعزت بك منه في هذا اليوم وقبله وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي ويسرها لي وبارك لي في كل بيتي وفي كل ما اخترته لي بركة تضيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهه إليه وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وصدق لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اخترت لي حبه وسعادة الدار لمع كفايته هميهما آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا. يا الله يا حفيظ صل بالسلام على الدليل تجه هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بجاهه العظيم عقدي من العيوب واحمني عن وقدي. يا الله يا مانع صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامنع بجاهه العظيم قلبي من العيوب واحمني عن سلبي يا الله يا كافي أكن خير الصلاة مع سلام للذي تنم علاه سجدنا محمد والآل والسحب في الحال وفي المآل والتكني كفاية تسر من قبل قصد كلما يضر يا الله يا أحد سد بالسلام على الذين تبهي مني القلاب سجدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد واجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم يا الله يا معبود صل أبدا على الذين تدعى وعبدا سجدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وليفك جاهه الإسلام ووفق الفطرة والأقلام يا الله يا رقيب سبه السرمدا على الذي عمره قد حمدا سجدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص من جناني به ونظر لي به جناني يا الله يا خير محب ومحب يا من جعلت المنتقى لك أحب صل وسلم والبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من صحبه والصالحين طرا واجعل به عمري هدى وبرا يا الله يا من قال لي حبك مع حبي حبيبك الذي الخير الجمع يا الله يا من قال لي حبك مع حبي حبيبك الذي الخير جمع صل وسلم وتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سجدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك اجعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار صلي وسلم سرمدا على الأمين سجدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهديا فوضا به يغبطني من قبليا فيك وفيه إنك الوهاب يا من به لم ينحن الإرهاب يا الله يا فتاح صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد القيل إلى جهاتي يا معني بك يدي عن هاتي صل وسلم سرمدا على النبي رجائي كل أقرب وأجنبي سجدنا محمد والآل واسم في الحال وفي المآل والتقني أهوال يوم الحشر وليكن في أبد بالبشر واجعل بوجهك الكريم قليل للمتعلمين خير السلم وارتهدنا بك الصلاة المستقيم وارتهدنا بما يسح عن فقير والتقنا الضلال والقضلال وخذ لنا مع الرضا الحلال يا الله يا باري سد بالسلام على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع السحاب الحمد وهب لي الكتاب وكفر العيوب وعلم من هي به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقرار الأقدام والطرق الحسنة بالسقام وهدي الهدى وقدد للفلاح وفقني الرياض واجزب لي السلاح يا الله يا كريم صد أبدا وفضل من على نبي عبدا وقاد غيره إلى العبادة وليثبت به إفادة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآلي وليقم بغير خير ورباح وليكن بغير خير ورباح وبجمال وبقاء بمباح واشكره هي بقدر الذات في مدح من قرب باللغات يا فاضلا فضله القلاق يا من به فارقني الاملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الارزاق محوت ما عني بك النفاق عن المحا وجاءني النفاق محوت ما عني بك النفاق عن المحا وجاءني النفاق رضت لي ما ظانه الوفاق بما به استنالت الآفاق جاء الردى والفوز والاعتاق بك كما بك عتل العتاق بك احتوينا ما له نشتاق صلى عليك الاكرم القلاق يا الله صل وسلم سرمدا على النبي عربي احمد واله وصحبه واذهب لغير نحو كل ضر يذهب يا الله صل وسلم في ابد على الذي اليك قاد من عبد سيدنا محمد والال وصحبه في الحال وفي المال وعلم من به واتقه واتقني كل اول ونبه ولي وجهه الغدا وغبا الى سواي كل سوء ينفقا يا الله يا فاعل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم بالآل والصحب وقلبي علمي وليقر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأذى مستغنيا وتهمي بحق وجهك الكريم عن الأوى وليكن بما أروم اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحد عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا قالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله الى رداك وعند ترفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الاخره فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لي فيهما البشارات الساهيات وكفني أكبرهما قبل توجهها إلي وقبل توجه إلى أسبابها آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك قديم عبدك بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين خيريك قائلا بك فيك لوجهه الكريم قائلا بكيفيك لوجهك الكريم وكونه محب التوفيق والعناية والكرم يروم يا الله يا أحب صلِّ سرمدا وسلما على النبي أحمد سيد كل هجم وعرب والآل والأصحاب أهل القرب يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقدمه قد قبدا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب بكل مسلم يا الله يا نافع صل السلام على نبيك المفهد السلام سيدنا محمد والآل والصحب في الحال والمآل واجعل بها واجعل به هذا النظام خيرا مغن وزحزح لسوانا طيرا واجعل به هذا النظام خيرا مغن وزحزح لسوانا طيرا يا الله يا احد صد عني على النبي المصطفى بالمن واله وصحبه وسلم ومنطقي صدق وقلبي علم يا الله يا لطيف صل ابدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلم واله وصحبه وقلبه يا الله يا لطيف صل في ابدا على الذي لك يقود من عبد سيدنا محمد والآل واسحب بتسليم يا مآلي يا باقيا أغنيتني عن هات بك وصمت عن أذن بهاتي صلي بتسليم نما على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل واصحب في الحال وفي المآل وصل يا هادي وصدم كل حين على نبيك إمام الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب هداية يخبطني فيها كثير ما كفن في وطني واجعل ممري ظاهرا وباطنا لي طيبا عبدا شكورا قاتنا وصل يا ودود الف سلم على النبي الهاشمي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا ملك الف سلم على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكبر بيدهم بصلاح بلا مشقة ويسر للسلاح وصل يا لطيف أفضل السلام وسلما على الذي بدت علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وملك من نفسه وفرد اللعين قبل امتحانية لغيري يا نعيم وجل الهوايا تابعا بما تحب وليهب في القلب ما منك أحب بلا ضرار وبلا عداوة وتقني جوانب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النفس كبيرا وصوابا وجزاء والعدلي في رمضان نجزا أجر الذي ما عنده لا ينقض وسل لي وما ترى كلمة خيرها

بمكاره لخير صعبا يسر خير العالمين خلمين علي تسليم مسلم خلمين للمستوى وجهة مالي خالا عفا بلا مدرة فان خالا هو السفين وهو السفين.

0: సిలాలి వసామి
1: వమాలి
0: బిరిడా తన ఖాలుల్ యాఖరా.

كل ما أردته منك

وخيرها وجدت بالمعروف ملت بكونك الكريم ما خاب للتفسير والتكريم احفيتني مع القلب انسى كلما مضى من معوض الظلما كاف ممال كفنا بما لخير ساق كل من جاء اكرمني بقل هو الله ربي ولم يكن له كفنا اكرمني بقل هو الله ربي ولم يكن له كفنا ناجاني الله مكرم سما تناجي بي كفاني الكمال وجاني الكمال ودرري بقريرة سلام سلام أسأله سنته الخسيدة عارقة لعادة مزيدة يا حي يا حي يا حي يا قيوم سل بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام سل وسل وتقبل ذا الكلام.

حيوا يا أخيوم يا مقيميا ناجا حبك الخبيث المساسلا مسلما على مزاس الخلا ناجا حبك الخبيث المساسلا مسلما على مزاس الخلا ناجا عبدك الخبير مساسا مسلما على مساس القلى ناجا عبدك الخبير مساسا مسلما على مساس القلى الحمد لله وصلى أبدا على الذي

المطمئنين يوم التوسل لو بأسماء سوي التسلل فقل بيا طيب يا مجيب صل على المزيد واقبل بين اسمي يا كريم وهب لمن بينا جيبا

وكن بموسى وبجايزا واقيني دنيا واخرى موسى وبمحمد رسول الله عليه خير.

0: خرشا بل اسلام والإنسان بحرمة الصديق والفاروق جلية بالإخلاص والتوفيق بحق عثمان أخي النارين وبعلي والد سبي هبلي هبلي في دنيا ما أخرى النور والعلو والمصار بحق طلعت وبزبير واقص على السجن من طير وبسعيد وامن عوف نجني من كل ما اخاف ومن فتن وبابي عبيد سجن طائفي الى جنابي وفع عني ما يبي بعقرب العين نجل عمي اي ولد العباس كسليمي بعقرب العين نجله مرا انك في دابا ما يجر ضررا وبابن مسعود وجاه ابن سرا خن البلاء وضر عين وكلا يا ربنا بحرمة العباس وامسك عنك في كل باس بحرمة الحسن والحسين جلي في النارين بالنارين بحرمة الخاس ثم الطائري صفي صواهري مع ضمائري بحرمة طيب إبراهيم أدم علي الإسراء وتكريما بجاه فاطمة في النفس عن كل ما يجرني لعبسي وبرقية وسيمة أترضى والإجابة كل زمني وأمني دنيا وأخرى بالكرم بأم كل سوم وجني من نقم بأوسن من هامر وعربي واقم مسروق تقبل كلمي وبالربيع وبجاه الأسود عبل استقامة وقول أودي بلا الرحمن بأبي مسلمة الخولى جلي بالغفران وسارا والعسل والعبادة بالحسن البصري هب لي الورى والانسلاخ من عوالد وبأبي هريرة وببلا وبصاحب خلقي جلي بالنوى وتعت اقبل وسني من داي سرا وجهرا بأبي درداي يورمة المقدار ثم خالدي وبسبير أولني مقاسدي وبأمير المؤمنين همرا خنيا مكرا وسقا وقرارا بحق قائدا مجاهدين علينا الأسئان دينا بحق سهل وبحق هروا سنية مسكا في وسطى هروا
1: حرمك القاسم ثم خارجا سيدني قف المتبى مناهيا وبأبي بكر وحبد الله سيدني فضلا ما له تناهي وبسليمان كيد الله وكيد خيره وكل يمين يومنا غنى فابن الامل في العلم والادب ربي والعمل بامنا هائسه خن يما يبدوني في الاراضين والسماء بامنا حفصته البين ابا وبينما يجوز شيئا ونكر بأمنا زينب سين ما سا مني وما بدنا وجعلني وزر بمالك وساده حنيفة وأحمد سيدي بجاه جميلة جفا وبلغني مبلغ الرجال بجاهي هبلي نعما ونقيا تلمس خيس الكرما بجاي اسرافيل هبلي جسما وتكفيني اهوال يوم القمه بجاي اسرائيل كل يا جميل طول اياتي وكساب واجعل توسلي لمن يدعو بي هذا تدارين واغفر لي وللذي دعاني لنفني بأمن ورضوان وبالسعادة وبالحماية عن جملة الأسواء والوناء وبالنجاة من سؤال الوازع وسكرات الرب والإنسان وبالبصارات وبالسرور عندما مأتنا وفينا وسليا وسلما على النبي وآله ما سعاد واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة سعاد واغفر لكل ذي تعلق بها واقفا ساكت يا ربي والطف بنا وقونا وكلنا وابلنا حسن القتال ربنا وصليا على النبي وسلم بها حاجته كل مسلم
0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

Abençoa, Jesus.

در جا ما لا هلت خطا.

Hadap.

ولست قديما في امتلاه محمدا عليه صلاة الله ما ولست قديما في ابتداه وسيلتي عليه سلام الله مجيد تصير وما كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه الفائز وجيه رسول الله تهاب بهم أخلاق الله أنفسهم

وسرت بفاخ سرا معدا له به قديما لخير الخلق بالمقص والتفويض أرام الهدى من كل الدار يغلى لأصحاب من قلبي هواه ويملأ.

man ik hier moet. En je bent hier daar in de zaak van de zaak. أبى الله إلا كونه سيدا بهم فخدا وفالكفار والكل جزاء وزاد على الأعداء مزابيه في الدجى وكل سجى

يا خادم المختار لا تنس سهمه فمن ينسهم فالمات من هم أخذت أبو بكر الصديق ذا الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى غار أنبوه

فبالسهم من داها ما مدى الحياة له النار ثم النار أبو سبتي المختار وهو المؤمن علي على فقير مجرد

كريم يحسن نقي تقي سالم وهو مسلم بصير لمن لله بالحق نبي أديب ذو حياء مهذب نسير لمن بالكفر والشرك يعلم مسيح بلا خش عليم معلم شفي بلا من كلام يلين نجيب عجيب ناسب وهو ناسك هو الآمر الناهل الذي الخير يدمر نقيب رقيب مستجيب مسذب مسيح ملاذ وهو معين ومحسن نسيب حسيب ذات يا مقدم

هو المصطفى المختار وهو المهيمن. نبوته قبل البلايا قد انجلت له السبق من الجاد في الدين يقسم. مجيد مجيد موسل من له انتى مهلا ومفتال ومخمن ومولد نفعلي ويبخائي وفوزي بلا انا بكوني خديما مستوى تتبين. نصيحته في السر والجهر لي بدات به خاد للرحمن سترا يحسن. نويت الرضا الرحمن بفي خدمتي لمن الى غيرنا ليس خمن ليس يسلم. نفع لسوانا بن نبي له سدم وسيخ الى خير الذي يتكهن.

مكن نظافتها كلي من اللغو تحرات وسنته إن شاء ربي أبين نظرت بكوني عبد ربي قديمه وصفى به أمري ودار موطن نويت بمال اختي رسولا بخدمة لخير الورى نهم المخفى المعين كتبت وكل إفاء رخى الذنب والشركاء وخبل السرار بالذي بنته تركا كلامي ونياتي وفعلي توجه إلى من كفاني الشوق والضر والشكا.

كتبت وخذت جند ربي مخاطبا لمن حب عنك الكليزة ذهبا كعادة كرمت وفقت الكل يا غير مرسل عليك صلاة تنتيبها أخجل المشكاة كسبت الدجا عنا وأرسلت

كسوت كما ألم فذا الهري جائها ومن كبله خلصت يا خير من فكا كسوت دجا قلبي وكلي هميته بيز النسي مهما استكى مستكن أسكى كوسك تسقيني بهذا بسارة ولي خدت صيدا أفجر البحر والفرقا كتابك ديني وخلي ومونسي هداني به الهادي ونفسي به شكا كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الأعداء والذنب والشركاء كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الأعداء والذنب والشركاء.

له الحمد والشكر الذي لا انتهاء له هو الواحد المؤمن الذي كسر الخلاء له الشكر مني بعد همني مخاتبا بمن جوده لي خادما أفضل الحفلاء لك السبح والتقديم يا خير سيد لدى الواحد القهار رب ولا جلا لك العلم والأمال والخير كلها عليك صلاة الله يا من على الإسلام لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا

يقول وقد سمع لبس ثياب المجد والفضل والعلا وفيك من الأخلاق ما جزى الكلا لقيت من العداء ما دلنا من على أنك ليس المسيح اسمهم صلى لمن جاء يبقي منك نيلا مع الهدى حتى يا بشير تاتى الفقر والمهلا لمن قاده جهل لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والخطلا

ما خلف المصنع عليك صلاة الله يا خير مجتبى بتسليمه يا من هدى الأصل والفرع.

المسيح خلد الرحمن ولو تأتي الله يجعلك خير من فهو شقوة خط

عبده ذكرها خلاها. عطايا في بر وبهر تقودني إلى شكره مذيبا النص والمرى. عجائبه في البر والبهر لي بدا بك.

من بكل غادات عنيف والشرى أنا إيدي مهو الله أني مهودا وصفى حياتي من غيري كفى الشرى لرب البرايا وحده غنات لي بما اختير لي من غير موسم ولا كلي لزعني وأقلامي وقلبي وجثتي بمؤمن كريم ما فيهم جل عن مثلي لما أرسل المغتار عبدا مقدما خليلا حبيبا فائقا جملة التمليك له الدهر أمداهي خديما مخاطبا وإن خاد في أمداهه أرب الهلي لك الموجزات الغار لك الموجزات الخرور يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع التمليك لقد كنت شبارا شكورا وناسها عليك سلام الله يا ماهي الجهلي لك المعجزات الخارقات التي بها أتى الخول من خير من جملة الرسل لك الشره غزارا بفاق بنهوة كمن شق بدل شاهد سم بالفضل لمن أنزل الآية التي وردني بها كتابا عزيزا بيّن حق الفصل

وكلي بلا شكري، فأنت خليل الهيب يا خير شافع، فشرواك لم يخلق باخر كما كنت، فأنت خليل الهيب يا خير سافع، فشرواك لم يخلق باخر كما كنت.

نقدم هواردا بخدمة خليج المدينة زاهدي يسلي بتسليم عليك الذي نبات به خبدة من كالهادية الرميد يجيئك مني كل وقت وساعة رداه وشكر لا سفر حب في الهي يسلي بتسليم عليكم بآلكم وأسعدكم باخي هباني بالوهي يبصرك الباخي بخدي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة زانهي يوجه ربي كل ما لا أهبه بخيري بك الدارين يا جالب الوخي يوسل للباغي بشارات ناصهم بك الدهر يا ذا السبت والفضل والولي يبجل كل لك اليوم ما غد فإن شاء نبي لا رد لداوي يؤكد كل هات لحبي وخدمتي لمن خاد لي خير المقامات بالطيب خرجت بفضل الله مما يوبقا وينهو لقومي فارخوني موبقا خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يشفون خشائن ربي فتح لي وزادت بخير أزى دنيا وأخرى وبرشقون خذ الشكر مني أعترف ومبصرا به المصطفى يا خير هاد يشيخون خرجت مهل ماهي ربي من الأذى ولا ينتهي نهوي الذي يتبر خطابك يا خير البرى يا سعادتي يؤمن كل يوم في السور ينفق خصبت العدا عني وزازا فمن تخوف إلى خيرنا والكل قد كان يبلغ قديمك راد عنك فاقبل شكره لوجهي الذي منه به فيك ينشق خطيئاته مهد بعد توبة ذباح له عبد إليه التأوف خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك سلام من به فيك أطنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبيه لو بيهم به ليس يصفه خروجي بربي ما كم خبر هكسس وينهو لغير لا لنهر موبخ خروجي بربي ما كمن خمل هكسس وينهو لغير لا لنهو موبخ لربي خروجي ما دخلي بمنزلي ما

على المصطفى خير البرايا المصدقين. بربي تعالى شرف عبدا مخاطبا بما الفضل بعد البدع في تحقني. لقد جاءكم قد جاء أنا مادها لكم من الله ذي الحرس الحزين المصدقين. لقد جاء في القرآن بما دلنا على تقدمك الموتين حتى المكمل.

والأصحاب يا خير المرسلين. برب الذين أدلوا بجاهكم شكري بعد الحمد دون التزلزل. قد انصرفت حاجي إلى فاتح الرزق فإني له عبد ولي جاد بالنفس.

الصفريه على الفرحين. قلوب زين عدوان سيغت بغير ما كابدانه والله للمسكن يبكين. حسدت شكر الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخوف والخوف. قدمت بتقديم الولي يا رسولنا ووصل ولا يا ناصر الحق بالحق. أدم سلايات لك الله قد نفات بخيري سوى من خارهم

قررت بها عينا وللنفس تيبات وسرت بها لله.

هذا الله أجدي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم علمت وإني بالفيودات مبدئا بأن البديع القادر الدهر يدعى علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو لي دار المحشر عليه اتكالي بالنبي ذا توسل عليه صلاة الله نعم المستصفى.

عليك سلام من هداني وزانني بكونك خلقا جملة الحرية.

المنتهى والسميدان علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداهن مزاياك ترسلن ويوبي جمت خام لكن ما أوتها وكنت بما هل عليه أتضرع عفوت عن الأعداء ترضا لوجه من نساهم لغير سامدا لست أنسى علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المخفى من خاني يردع.

مغفرة السلوك سجدت لها دائقا مجاهدا أخاطب من أني أهداك كان يدلس زهور رسول الله لي خادم النار وقد كان هني كل رسول يسجد نذرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو ينفث زميت وجئت البحر في البحر قادما لمن أخجل الياقوت ما كان يرصد زلامي جلال المنتقى قبل فانتفى مدى البحر لا ألقى لسيخ يخبز ظروفي مهن وجهتها قبل للنبي وكلا بما فاق المناسى يدلز سننت توائي كل ما رمت بالسفا وربي لغيري ساخ ما كان يبتز زماء الذي ينهى المخفى زماه من يروى بإنعام وبالبسر يناسى زلام الذي ينهى لماهم زلام من ينور قلب منه والريح

زلالي إلى جنات باخ توسعت وكلي وما لي سانها من مسرر يقيني إلهي وكليتي يهي بجاه رسول الله من نهجه يدي ولساني ما فؤادي وجستي حماها إلهي عن أظلما هي وغيي يبث امتداهي جملة هذا النبي من النفع وهو البحر سر الجلد والنفع يمين النبي فيها غدايا لذكرى عليه صلاة الله سر الأوس والحديث يسار النبي فيها خفايا لسجدا عليه سلام الله كافي ذوي البخيل يجاوره كل قديما له به صرت ذا خرب وقد كنت ذا نهي يجاوره كل قديما له به صرت ذا خرب وقد كنت ذا نهي يسيرني كالآل والسهب سرمدا ولي خاد شرا خاد

يخاطبني ما في دليل بانها وديها عجيبا مسلما فائخ الرهيب يقول لسان الحال ليكن خديما من حماك عن الاهداء بالنسبة.

ملكت بربي موج الموج واليمين بمنه الذي أنسى أبا الفلك كالغمي مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وأهلي كان بالشمي مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاطبه بالشوب والحب العظيم مساياك يا كلي لدى الكل خجلت ولكن جلت عني سهري والنسيم.

فكرة عن السيناريو المدني. مقامات خير الخلق عن خير نبي مخيبة فلتقرأ سورة النجم.

أطلق القمص نهارا عليه سلاما من له الأمر كالحكم محمد المعراس ماهن ومانه وبالغث مقصاص مسؤول عن الوسم مجيب مجاب مرتدى مهلك إدا مجيب ومبهوس إلى الحرب مجيء جلالنا بجانا محلل مليح ومعصوم من الناس والوهم مدينة علم مرتجى منة لنا جريء ومنجن من ذنوه ومن سلم ما الله عني بالنبي كل فاسد وصرت به عبدا خديما بلا غم من الله رب العرس أبقي صلاته بتسليمه للمصطفى مخجل من الله رب العرس أبقي صلاته بتسليمه للمصطفى مخجل.

سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام. بهذا نسمي عدد حروفه مطلقا بصارة خالدة أبدا. آمين. وأبل كل من يقرأه سعادة وبركة وهافية في دارين. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أؤيسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك الرب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمات وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفح بها كل من أهبها وكل من اهتنى بها أو أهان على تحصيلها. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وأحمد خديم من سمته محمد. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمته محمد. بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم خاد للأمان. الحمد لله على الكتاب مع الشفيع.

من خاد لي خدمته وشوره ثم الصلاة والسلام.

دمي إن الذي تسول عليه دمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأهالي.

والمحال بتكارين هذا وقصدي خدمة تخرون عين النبي بها كما تبرون نويت من سلهين.

وكل سوء ولاي وغرر أذكر شكرا يجور سيدا بسر ولا يجورنا في كيدا عمدا وشكرا لا سما برورا رب الورى وسخصى خرورا فقمت ناسما لذي المقدما مصليا بها على من خدما مرتجيا كوني قديما اسنى وان افوز بالمخير الاسنى ملتمسا من مالك ان ينفعها بها الذي يريد ان يندفع.

بالمراد خائلا عن سباء بيتا أو خائلا قد انصرفت.

على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك راجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك غائلا يا ربنا

0: محمد ونسلم على يا باقيا أرخيت سرمدا هلايا فشرمدا صل وسلم يا كريم عني ألي والتقض لي ما أروم صل عليه في جميل آليم مع سلام وسجد سؤالين صل عليه في جميل سهلين مع سلام والتوضيه الأهلين واغفر لكل مؤمنين ومؤمنات مغفرة لكل خير مطمئنات
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba
3: Radio
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba
3: Fii ci Touba Ndam

Suudu on

سجر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

يَعْلَى السَّلَامِ حَيَّ عَلَى السَّلَامِ حَيَّ عَلَى الْفَلَامِ.

وآله وسيده واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النسم عدده فيه مطلقا بصارة خالدة أبدا آمين. وأبلغ كل من يقرأه سعادة وبركة وهافية في دارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أؤيسها بك وشريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك الرب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمات وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفح بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أو أهان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وأحمد خديم من سمته محمد. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمته محمد.

الحمد لله على الكتاب مع الشفيع المصيب العتاب سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته وشورى

الدمي إن الذي تسول عليه دمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأحد.

الليالي والنهاري بتكرير هذا وقصدي ختمة تخرون عين النبي بها كما تبرون نويت من سلهين

وكل شيء وعين وخرر أذكر شكرا يجور سيدا بسر ولا يجونا في كيدا عمدا وشكرا لا سما برورا رب الورى وصفصا خرورا فقمت ناشما لذي المقدما مصليا بها على من خدما مرتجيا كوني قديما اسنا وان افوز بالمخير الاسنى ملتمسا من مالك ان ينفعها بها لسي يريد ان يندفع جهلا لا بجاه المسلم.

يسألون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك راجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك غائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب

محمد المسلم على يا باقيا أرقيت سرمدا هلايا فسرمدا سل وجل يا كريم عني ألي والتقض لي ما أروم سل عليه في جميل آليم ما سلام وسجل سؤالي صل عليه في جميع سهلي ما سلام والتوضيه لهلي واغفر لكل مؤمني ومؤمنا مغفرة لكل خير مطمئن وفي لكل مسلم ومسلمة مغفرة تسيم من ظلما واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود لسانا يلا وشل أبدا.

دين الغيب سر الأخبياء سل بتسليم على النبي والآل والسابق وسمى فيهم يا من من الناس من هشمت خير الورى وزين وزمت سل وسلم سرمدا عليه في الآل والمنتمي إليه وسل الرحمن بالتسليم على الذي بعثت سعيد تهليم سيدنا محمد والآل وسبي في الليل والمال يا أميرا خير الورى بأسبال كما أسمت بها والأسبال يا أميرا خير الورى بالأسبال كما أسمت بها والأسبال سلي عليه ولتسلم كل عين في الآل وشابه من وشاله وسلي يا رحيم بالسلام على الذي تشر أقلام سيدنا محمد والآل وذهب يا من جاد بالمال يا خير مرسل وغيب أسبل وخير مرسل أباب بسملا صل بتسليم على من فاق في خلقي وخلقي اتفاقا سيدنا محمد والآل وسبيج الآل والمآل كما بك استعيسا سيتان ونور القلوب كالأوتان وفي بارك وفي سعابك وآله ومدر الشابك وانصر علينا بركة البسملة والتغننا عن خسوة بعشبلة وانصر علينا بركة الفاتحة وجل دلاءنا لحسب ما تعاد والتغننا بكمان مختارين لنا بأرمة النبي المختارين وسلي شرمضان عليه بسلام كما إليه قط أفضل الكلام ولتكفنا بأغلى في التعوس ما يستأس منه يا معوزين ولتكفنا بأينه كل اللعين وكل ما لم ترده ليا محين ولتكفنا بأينه كل لعين وكل ما لم ترده ليا معين

في أبلنا فضلا بي يغويتنا من قبلنا وحبلنا بحق باي البسملة وشين والميم شرور الكملة وأبلنا بباي في دارين ما يدفق الآرين والنارين وأبلنا بالباي في دارين ما يدفق الآرين والنارين وأبلنا بجيني سهادا في الآل والآت وقرخ الهادا وأبلنا بميمي ملكا يشر وبي شر أغننا عما عصر وأبلنا إلى مدى بعالفين بغير إسيان وما غير معلفين وأبلنا بلا ملفا آجلا مع البشارات ولفا آجلا أرقت لي بعلف مخفي نيل المخامات هلا بطين فشر لي شر مضى لتسليم بلا نهاية على النبي خبلا سيدنا محمد والآل وشهب عني وسجد سؤالي بغرمة الأصفلة المنيها سلي على من جاب شريعة سيدنا محمد وسلم والآل والشهب وكل مسلم والتقنني عن الدعوة وصاتي يا واحدا في وصفي وصاتي وفي فئالي وجد حشمان لي من الضر وكل وسمان بأرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة سل وسلم شرما يا الله على النبي.

وليحفك الدوام البركات بخير مصرك وخير مصرك ولتخنني يا كساء هاتي ولتنفي خير بشري آتي وليبارك في جميع الحركات وسكنات وجعلنها بركات يا من بيستعز من إبليس وكل شيء قد أوى تفليسا لك شكري ما دام دين خالد يا خاليا عن ولد ووالد أصيب لخير جيتي سيتانا وليرد في وطني أوطانا بأرمة الألف في تعاوزي خلد لي الإسمة يا معاوزي بأرمة العين تجاس أبدا أمن يلوس بيأس أبدا بأرمة الواو إلي وجه ما رمت منك كرما مطجها بأرمة السالي أسيل كل من يزو بسر من أبناء سمن بالباي والأمين هبلي باركا ولي لين باقيا بتاركا ولي أب الهائي أنفع عباد ولي أدم خير الرزوق والصبات ومن أبي أقمي كل من لين من قصد نابي وتكل والطعين واضرب بعقنون كل من مرات لخير ما يدرني أي زورات وأسبن كل شيطان مريض بألف الشيطان لا نهي يريد ولا خير ألا

تو معيسا من الحفيظ وليس ينوني بكيد او لفيظ بتائه وجه توافه الى خير جهتي عزيزا بإلى بأن في السيتين أصب مكران بإذبي يا من هديم سكرا بنوني رددا لنا جميع ما هاس من كيد وكل عائشان بأن في الرجيم يا سترا يا أبي لو وشاش الشر بلا أبي لو مرى ما تسره والتلفني وفواد عارفي برائه رتلو ما خسد في أمن الضرر أيسر سد بجيمي شمعان يميل أبدا لما يزوني ومن لم يهبد بيائه يسوق لخير الوائد القهر موت الخير بميمه مع انتاء أوليام خائره وليزوق زعليام يا رب.

الشاركين يا واحدا في الملك المشاركين ووجه الشيطان والمكايدا لخيرنا لا تزق لي كايدا ولتكفني مفسدة وأفسدا ولا تسق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا وسكنات وآيات أحمدا وأيس العين من جنابي يا من له سكري زائد نبي ولتكفني ما سألني بالأسبلا وليكن مبصرا بالبسملا وليجد البائع أحسن بقا أحجوبة لكل نجل سبقا وليا بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يؤدي للقدر وليا يا ربي كرام الأهل بألف الله الكريم المطال وليا باللامين أبو لطفين من كجم الليل هما صرفين وليأت بالهاء أيبة الجميل يا من لما لم ترد لي لست أمين بألف الرحمن لي هجابا فبيا بدي أن جاد بالنجابا وليحب بلاله لسانا صدق وقدري أبدا لسانا وليأب بالراي رضوانا يضون من خير شقط وأنا يا قديم وليأب بالآي صنبارعا يا من لبابي أطيته دارئا وليأب بالميم ملكا هاجلا بلا حساب ثم ملكا عجلا ومدلي على في المطلوب يا واعدا ليلا للقلوب وليأت بنون نورا يسطع ومنك نفعا بردا لا يقطع وليأت بألف الرحيم إكرام زي الحب وزي ترعيم وليأب لسان سف وردا باللام والرايح وكل الخردا وليأب بآيه هباء مغنن يوالي من يستباء وليأب بآيه يسرا بلا مسر وكل يسكر وقبلا وليات بميمي مع والعيوب جميعها تيا وإلما للخيوم يا ربنا سل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآلي وزبي والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا وجل باقي وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم.

0: ناس الأرائب وسماء سل الدوام ما تسجيب سماء يا ربنا يا سل الأرائب وسماء سل الدوام ما تسليم السماء هل الذي قدمته ويسمى سيدنا محمد من اسماء وآله وزيده ووجهه يا ملو في شرمد تواجهه كل هدو لسوى جنابي يا من له أمدي شايد نبي وانصر علي بركات دون ضر ولي زوى يأكف كل ما يضر يا سارفا خذ لي قبل نادما يا من كفاني بنبي سادما
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Fiti Toubandam.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nyungi Fiti Toubandam.
4: Yenegi diglu
1: UKAB FM, la radio citoyenne 103.5.
4: Tikanam Doudi, Kibari.
2: UKAB FM 103.5.
5: Kibar, ti UKAB FM 103.5.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

الصدر إلى إلا الله الصدر

tomorrow.

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fi ci Touba Ndam.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous ngi fi ci Touba Ndam.
0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: وسلم تفهيم مبارك ابتدائي ميمون يقردائي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى مسلم صلى وسلم عليه الله في الهال وسبه من وراءه وامر املاك ايا بسلام علي سيدا بشعر قولا ثم إلينا وجعل قتالا تكرما وألف ضمتا فقود قائل الممزال أمر جميل جلع المشعر يا آمرا بأن نسلي على نبينا محمد باب ولا إليك مني بشر مقدمة في قمر لسي قضي مقدمة يلا وسلي أبدا وسلما هلا نبيك سراج اللما سيدنا محمد ولا آل وسب في هاله والمعالم حدد ملومات ربنا العليم يا من به وحتى لي قيره وصل يا رحمن ودجنما على السيد أقدمه وقال ولما سيدنا محمد والآلي وشبيب في العال والمعاليم وهو آيات الإله الكبرى وولسه شاقا لقير جبرى وسل يا رحيم ولد شلما على نبيك سير العالمين سائلنا محمد الفلاري وسب في الهار والمعاليم يا من يقول لمسلم مرا علي أثر القطن يبرا ولتوازن بشارات قدر مستعصر لخير نحمي الكرر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل ما فيه قلب يا سلمتني من بلاد حايم حني على نبيش البغائم سيدنا محمد والآلم وشعب بلاله والمآلم يا من يبشر لسي الأثر يا بجاي يا من هم عن طيا هل النبي كان يموت يسن شبا ويوقظ سيدا من وسن نهم زبيه من عليم أطاب صلاة وألبا تفوق في أطاب وولدي أسله من قلقا لقلقه برحمة وصفقا وولسي لمن علي أرضا سلام وفي الجنان يرفع يلا وصل أبدا وسلما حيا نبيك رسول شرما سيدنا محمد والآلين وسب في الهال والمعالم يا من بجاهه قبلت قلمي وصمتني عن مرض وألم ولبي وطفي رباتي ما قاب عنك برشاداتي ولبي قد تبير كتابي بلا مغار ولا عتاب وسلني يا رحمن ثمت الألام سيدنا محمد يا من هلا يا من كتابك العزيز صلبا لي وليه ذاك قرا قلبا وفي دلاوته تبدل الخور جميعا انك من مر رب وآل وشاب في العالم وفي المعال يا مقيم عالم وسل يا رهيم وتسلما على مراد الاولياء والعلماء سيدنا محمد الولاني وشبيب بالعلي والمعاليم يا من جهلت صلواتنا يا حني مصافة سلوك التامية ولي أمدى إجادك جهاد كل مجاهل حدد سعديات ولي جهاد جملة سورين لي سواهد ما تهورين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نابه القطم يا سن سلادا قد قلد البشر ما سلامك على قين البشر سيدنا محمد والآلي وسب في الهال والمعاليم وقل لجبريل أمين يوما مني بشرة تسوق اللوما إلى سوايا الصمد والجميم عن لاجك الكرام إنك رميم وقل بشرة تدوم مشرمدا مني إلى شعاب يا ممدا وتجعل بدل الكرام عن يقين قلي المرام وتشياني انبياء ورسلا كان يديم شكرا وغلطنا وترهمنا اولياء والهمام والمؤمنين ربهم من سلما ويا الكتاب كما هي اكون يا واهبا وحطني كن فيكون ويا الكتاب كما هي اكون يا واهبا وحطني كن فيكون يا الله وصلي وتسلي كلهم حوا أبي مكريش شارهم سيدنا محمد والآلين وصبي في الهال والمآلين ويا الكتابة من شل يومي فوق صلاة قبلا وصوني وسبقتي مقضى من الحلوم أنت القبير والكبير والعليم وقلني بقلب المشبهين عن كل جار وكل مدفهيم ويا الطوالفي مثل مرسلين وبدني سهي وقلبي أرسلين أقصنا أن يبت بسمن بلا يقالة أططني سمن لك بلا زكاية مني سكون يا من وحطني مرادي يا سكور وشن يا رحمن وصل من على سيبه فقد تظلمين سيدنا محمد والآلين وسب في الهال والمآلين وسبني يقصدي ونومي وصل قير يا رباد اللومين وغرقتي هلا والشكرات لك غبا من جميع الصنات بقير آفد وقير كدر يا ذا البراه يا والقرى والقدرين وسل يا رهيم بدليل على ذي بعض صاطحين سيدنا محمد والآلين وشبيه بنار والمآلين وصلني اليوم وبعد اليوم بكل قير وهمني عن لومي وعن يس المنتقى قير يفوق في النهار والمآل يا قير رفيق وعن يدي على بدري شرمدا خيرا كثيرا وكتابتي احمرا وعن يس اله وشبه خيرا كثيرا وطن بي لهبه وأن يسج لك الكرام خيرا كثيرا قطن مرعاما وعن يسج الأنبياء والمرسلين khayran kaseeran wa tasid bi ak menin wa diyesh walida ya wajamin man sarahu bi niqyurum ya samin wa jami awliya wal hulama wa dajri lasin tara minhum ma wa ram jami awliya wal umma wa taqim lasin tara minhum ma وصل نداك بشواء ما يسدون نهج نبيك وصل من مصدون وصل نداك بيداك وردين قلوب أنذر شيء تعرفين وفي القلوب مدركين بشواء لريد سين عسر مع الظواء وصل نبادك بفهد أمرين لا بقيام نياس الأمرين وصل يا الله صراطا تصيبون ما سانا لقرنا فيصبون ما فرع من رجال لنا شرور ولشفاء جنابه يبني شرور على نبيك وعبدك رسول من يقاد من ربي خير رسول سيدنا محمد الولاريم وصبيب آل والمقارين ويل دي جاي العظيم عندك قطي شورا دائما لجندك ويل كتابة بصرة تدوم للمنتقى لسيل سر القديم ويل دي قطي شرور أبدا لجندة أملاكك يا من حبدا ويل كتابة لديك باقيات وسالحات لا تسر الرميات وثنداء لهين والأهداف إلى سرى أبدا وطاف ويبالي أبدا أيس وكون بلا أظن ولا جبن كن فيكون وسل يا رحمن سمدا رام من ولا قلت بين من هلاك سيدنا محمد وسلمين ولا لوسد وقلب علمين يا من واري ويدي قد جعل سربي كتابك بي فانجعل وبها يدي رسوق وجلا لقرم أبدا والقجر وجدري وبدي بما بي قصد بسرى قومين بلا أسن ولا لقا ولا هقط كما كفدني بي من انتقرين وليكن في جميع دركات وسكنات أسنات بركات وقتلي في يمتها باقين فوق من عبادك ساداتين وسل يا رحيم بتسليم فلمن حفظ العيش تعليم سيدنا محمد والآلين وصابين بالعلي والمآلين يا من لديك يدي وقومي وهمني سكت دون الجولين وليقط فوق صهني والمنى وفقد على حرفات ومنى يا من جاد قلمي لوجاب من أول هام إلى ذي الحجاب يا من جهت كل يوم فوق صلاة قبلة وصوم يا من جاد لي كل يوم فوق صلاة قبلة وصوم ولجهت بك كل سهر فوق عبادة الورى في التحريم ولجهت كل فصل وسنة فوق قيور من أدم وصنة يا الله يا رمان يا رهيم يا من بقدير وحكيم صنيا سل سلارا بسلام من دعا لها على من قطلي ما يطلع بجاه العظيم عندك بلا مكر ولا يساب أو نهم بلا سيدنا محمد والآل وسب بلال والمآلين وتزي أن يقيل لم يكن لقين بلنديان بلغزكم وتسياني خيرا لم يكن لقينه بلنديان بلغزكم وسل لي اليوم بكوني هبقى قديم عند جميع جندك وتسأل على بدر هنين خيرا يفوق يا عظيم المنين يا لا ويا زمد إنك اللهب وقطني جودك من يوم أهد يا الله يا سمد إنك الأهد وقطني جودك من يوم الأهد سل وسليم سمدا على نبي ناس كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والعليم وشبه بالهالي والمريم وسن يضر بأمد وسكون وبردابك وهنك يا سكون قبل دليم أساس لبلدس مدنبها في ساك هامل السسين قبل دليم أساس لبلدس مدنبها في ساك هامل السسين يا خير من لو توجه البحير وخير من به دار أقيم أغنيتني بك عن الأرباب وبه محمد عن الأسباب صل وسلم وزمد عليه بياري والمندم إليه من شاب وطابين بدا ليوم قراسين يا من مبدا أرسلني بك مع الكتاب وهدك النور بلا عتاب لك سكور إلى الجنان ولأطأ نفسك الجنان يا خير من إلي تنصب يدي لين خير منك للجنان أبيد يا فرع علي وسماوات هلع يا من له قلق من يا من على سلي سرادا بسلام تهبس بشارة مثالها لا تنبس هل نبيك رسولي هبك أبل من إليك قاد جندك سيدنا محمد والآلي وسبيل بير والمآلين كما بيشدت لي لساني وقطني لك ما لساني يا من به نبط لي جناني وقضني هر إلى جناني وسل يا رحمن بدقيم على سي قد فاز بتقريم سيدنا محمد والآلين وسبي في الهال والمآلين وسبي أن يا لدياب يا من بي أمر رمم تطيب ويا الله يا دل وسورا أبدا واذكر لي البرورا وسل يا رحيم سلم طهرا سيدنا محمد المهقم علا بك وسليم دمدا عليه في داري وسبي لديه وهو لسي بي جلو تارك عن كل شارك وكل شارك وخاد بالإيمان والإسلام وسني شان سايس الله وترهق ودينك نصرا مبشرا ومسلا كما انتظر ويلبي وفاتي المقدمة مقبولة بركة معصمة ويلو الوفاء مزالة تنيم قلب لسي بها يسني يا منيم وارفا بلمن بها يسني شجرا واجبر له قاطر وصل سطرا يا الله يا رحمن يا رياب من بملك ملك قلق نياب سلب دلي من ألال وملكين سيد كل بدر وملكين سيدنا محمد والآلين وشبه بلال والمآلين يا مبير يا قلد عربي وقطني به لشان العربين وقل ألاوة وقوتا يا من بلفسي أقلا يا قوتا وقل ألاوة وقوتا يا من بلفسي أقلا يا قوتا وبه كتابة له قل ما يسير مرطا لديك يا باقي مصير يا من مدادي جاء جهلت قدما من ما هو قصير من قدما إيش صلاوات جادة تبيك عني مسير لي لك غنياك به وأخجل تصيوه ورما بما به مضت يضى السماء اللي يقط بركات الله يا من أظمتني به من الله ولي برمان قد جلبتك نفا بلا ذر الولي قلبتك وبريم قدري بلا إزاب يا جاهل كل يتي قيط ذاب فسل عني أبدا وسلم على نبي وليكم وعلم يا لا وسل وتسلم في أبر عني على من لك قادما هبا سيدنا محمد الولاري وصبيب آل والمقالين وسل يا رحمن وتسلم هل نبي ورسول سلمين سيدنا محمد والآلين وسلم بلال والمآلين وصم لقين بدني وروهين مكار الدارين يا مريهين وصم لقين ما غيد وسدا ولا توجيه داوى وصدا وينهى قيري وقولي والهمل خير مسالي وسقلي املي وبلدي ليطبيه امني ما لم ينل الصالحون قبلي وسن يا ريم وتسلما على مفيد الاولياء والعلماء سيدنا محمد والال وسد بلال والمقالين يا من مات وجعل شابين لابدا وسد شاد سابين يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سيدني ربي بن سلاف هل المبي منك شطراب وهلت بيني وبين ضرين وجد لي منك بخير سر لك شكري على أثناني يا مالكا ملكتني جمالي ليس ثنائك سواك يوسي يا قائد يا منا يا محسن يا الله وسلم وسلم سرمدا عني على قيم برايا احمد والي وسدي وهبيا فرنبي يبدني من قبيا وسل يا رحمن سرمدا خير نبي ورسول قرعلا سيدنا محمد والال وعصابه في الهالك والمآل وحبلي اليوم وبهد اليوم إهمة كلي من سقم ولومين ودجوار بزقاي والملاب لقال سعدي يغفيذ يا السلام والسني يا رهيم والظلمين هلانا بالعاصمين واللمين سيدنا محمد والآلين وسبي بلال والمآلين ودقني مكاري الدارين يا كافي نار والعارين ويا الغبار لك يا باقي هم من كتب الأرسل من عظيم ويا القدابة إليك قائدا ويا الغيات النبي فائدا ويا البيب صلاة وسلام علي قطي جانبا كل سلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعلم وقبركم يا صل صلاة يا المسلمين مع سلامك على مبصرين سيدنا محمد والآلين وسبي في الآل والمعالين ويا الهرب يا بي قير صروف يا قير من نادى عبد بهروب ويا الغروب مجزاد قراب وقير قيرات ملائكة قراب ويا اليوم يكون ويكون في دفع والكلب وطير سكون بقير عبر وخير شلب في أبن ولي مهد يقلب وليس في مالك أنفاس يا كابل عداء والمفاس يا قير مسلم وقير راسقين يا حافظ يا مسلم يا راسقين سلسلة هذا سويا بتوزيع على نبي ورسول في جماعة سيدنا محمد والآلين وسبن بلالك والمعالين وصل يدهر بأني شاكر لك على من حاسر وسبن يدهر بأني شاكر لك على من حاسر مساكر وأنني لسو أراسي وكا يا جاهل وراياك وراكا وحنن إليك بالمطارين فابدأ كل شدر المطارين فتمنى أن يظل بسلام علي بار ما أظل بسلام وصلي علي مؤمن سلام مع سلام قانقا بقنام مسجم جميعهم لقيرين وصالي قضبهم لقيرين سيدنا محمد والآلين وصل بالعلي والمعالم وصل يا قبير أنت سلام على لسن بقلمة رب ولا سيدنا محمد والآلين وصل بالعلي والمعالم سيدنا محمد والآلين وصل بالعلي والمعالم ويلا قرار بي وقلني خيره بعداد وقل سلمي لك علي قمة تسر خير النبي كل كن يسر وسليا وابو السرمد الغراب خير قليل وهبي من قرعلاب سيدنا محمد الولاريم وصبي بهالي والمعاريم وعبلي اليوم قارق تدوم بقين المغرب إنك الباقي القديم ودقني سقد والقرورا في كل شيء وقني قرورا وليا جمال صيد ورقا بين قيارك بين قيار كرما وبرقا بيني وبين كل جالب إلى خير داك ولطيني إلى كفاني القادر والمقتدر ما هاته من هناء القدر نفع لقرجاته ما ساق كاف قواني كل ما ساق فلا دقيق القتبري أن يدوم إني غائب وقل وقديم إثر لي قدر ما تنسلاق على سوايا والمدالي بغضراق كرمني كريم والمكرم وقالني بسره كرم وجاني جمال باق نافهم وانقلني بقاء ما منافهم وجاني جمال باق نافهم وانقلني البقاء ما منافهم نسلي بركة المقدر ولجنابي لزين كدر يا الله سلم وسلم سرمدا على قلب وابي باحمد والي وسبي وكرني لقرني بلا اثر يكرني وسل يا رحمن وسلم على النبي بينهم لما سيدنا محمد والال وصبي في الاهالي والمآلين ويل بجاي يزيد نزمين أهلا رداك يا محيي القديم وصل يا رب الورى والسلمين على درجك منير السلمين وصل يا رب الورى والسلمين على درجك منير السلمين سيدنا محمد والآلين وسبيه بلال والمآلين واقترني ألهم في وقائدين والقول والهمل عند قائدين وارض جميعا بقي ربهم ومضي ما زاني تلك الدين ويلتهركي مهسكونين مثل العباد سوي تمكينين ويردع قبل الأنفاسين بلا أذى ما يرمي فاسين وينم كتابتك كل مرسلين يا من وحدني أجور الرسلين وين كتابتك كل مرسلين يا من وحدني أجور الرسلين فيما جرى بيني وبين من كبر قبل وكنت لي بمغل النبر يلا وصل وسلم وسلم سرمدا على عدري لبزي محمد وآله وسبي وآلمين قلبي بجايه وكل ظلمين وزلي درب عني مهمن ومسلم ومحسن وقدمن وقدي لك الكلي وقلمين خير الهلوم يا مسيل العالمين يا من يزوي داء انساني ودروم يا واهب نشاني سل سلاما ودسلم بسلام على نسيها دابع كلام سيدنا محمد والآلين وسبيلان والمعالين وينبجاه مقبنات لديك سرمدا معظمات وصل يا رمان وتسلمين على سيده كذب ظلمين كما بي ماذا ظلم وإجاب وجدني بي بأن الإجاب سيدنا محمد والآلي وشبيه بلال والمعالين وذلق من قلعني لشباب ما ساني يا من كفاني من شباب وعيش سيتان والقبيلة مني وهب الحلم والقبول ويني بعدك ويني بعدك هند أهلا من غير يا من بي أهلا ويلبي عبادة حزينة لك حياتي لي عظيمة هل يتصم جميع حرمات علي وفني شقا والدمات وفي جميع أنبياء ورسلين هل يقيل يا من يدعصني وفي زابة قيولا أني مع الملائكة من بالمنين بعد صلاة وسلام ورد عليه محمد وقل للقرار قل يا كوني لا يسرورا جميعهم ودفهم قرورا وصل يا رحم بدليم ولم يعد لا يسي تقليم سيدنا محمد والآلين وسبي في الهال والمآلين وزن بجايل خير كلما يجرني شقاوة أو شلما وصل يا الله وصلاة بسلام على سيده جوام كلام سيدنا محمد والآل وسبي بلال والمآل وصل يد الله وفي بدر جم يا من يقول بي الله جم وصل يا الله وفي فرد رجم يا من يقول بي الله جم بأنني حنك رليت جدا وأن سمي قدسا قطا وأنني حبل لربي وقديم للمنتقى لسي شرطد وسل يا رمان ولسلمين حلى بير ونزير ظلمين سيدنا محمد والآلين وسبي بلال والمالين وأبلغ رقبة فيما تغلى ورقبة عن كل ما لا تغلى وسل يا حريم وتسلم على صدق موقد لما سيدنا محمد والآلين وسبي بلال والمآلين وينبي جاي يسور وسنين ليسوى يدور ليفنين ونبي إيمان وإسلام مع المتنبي والأقلام ونبي الجنة نظر لساني يا مغوث والسر بن هجاني وتق على كليتي والتهنين جميع وقب مني ميرين ويا القلامي ومداري هديا هداية للحقراء البادية ويا البجاي منطقة هادات فوق الله بارك صادات آمن يا رب الولاة بلا قدر أو آفة يا من به ينقدر وصل يا رسل مدام على سيدنا نزيد فطف على سيدنا محمد والآلين وسبي بلال والمالين وليب توحيد كل مسلم وكل شايب وقد أسلم ويا الكتابة إلى لا يحب من كل قدم وإلى ما ينهم ويا الكلام راشدا ومسدا وفكرتي نير وقلبي أرندا وصنيا لطيف ودزلمي على نبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وعصابه في الآل والمعال سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمعال وطبي عبدك الخديم والربيم لقين ما ساو يمترفين وعبده البر جميل وحبيب له مراده بقير رحبين وذي بجاي منتقال الأمة إقدر أنتك في أسا والقمة ليس الأمة نبي شواك يا واهر الأسر دي جمعك لك تعاج وميز اليومين علو قيرك لقير القوم لك توجيه في سالمين علو قيرك لقير القوم وجل أمة نبي مصرين سلي عليه من أم الدبهين وظنين بك عن المهازين وتبنر عن كل عاصين وسلي يا علي ويا القبيان هاد الألا قير متهم هديان سيدنا محمد والعالين وسابيه بالحال والمعالين وعالي هداق الله سبحانه رب رسول الله بعد صلاتك علي بسلام هني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تسلسل يا قراس وقير منسرين يا الله يا رحمن يا رحيم من بكريم نافع غضم يا سل صلاة تشم كايما لخلق فزز معرما إلى جوا قلبي وقرب ما حال زيقي البلايا مصايا جمها إلى جوا قلبي وقرب ما حال زيقي المسايا جمها سيدنا محمد والعالم وسبن في العالم والمعالم وقله خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذن ولا جوان ولا مرن ولا هدن وليطيب القرن يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف أريم صنيا سنسلالا ليطيب شمن ولدقلد إلى قلد أمن ما سلام ناس من الكبرين وأهل يا من هبى بالقبرين هل سأرسلني كتابا بيواني سأرسلني كتابا سيدنا محمد المراري وسبيل في الحال والمعارين وهدينا اسم يساترورا لهو من يقبل البرورا واغفر لي والدي يا ذا الرحمن ولهما أبرب منك رحمة وظلي البروس العليم واستدرين هل ربي من ذا العلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من يودون ومجنون يا سلسلان دجم الوداد لي ورد والشدخ والأمداد ما دام يدفع الوسوق ذوقان لقرنا ولي الوسوقان على زيق مكهو قصصان لقينا سقا وفضلناها ما سلام يدفون بزوقا لقرنا ولي ذير سوقا على سيق المتو قصصا لقينا سقا وفضل منار سيدنا محمد والآلين وصبيه بالحال والمعالين ويرد جعي نسيم قطيا أهلا رداك قد أرست متيا لقطمان كنت أروم جذبا يا من كفى نظرا والكسبان يا من كفى نسقا والغصدا ولم توجهني جادي وشدا يا من أرهني من سلطان وكل مرهب لدى أوطان صل صلاة بشكر تسعد ما ذنب فلا يسعد على ذي جزا كلنا على ماتاني إلى زمان بانبران سيدنا محمد والآلين وصد بلال والمآلين وتزي أني قيرا لم يكن لقين والله أن شبيبكم وتجعني يقيرا لا يريم يا مغني لي يقود ما حرم وينهر في بير الداك يا من رديت عن إسأر داك يا من أطلني بمنايا هرم من به وسألني معرمين فلسل على ما تزعل قيدا إلى نبي لا يقير فايدا سيدنا محمد والعليم وسبيل بالهار والمآلم وسلم العلي في الجميع يا قير مهناب زمين كما جعلته رئيس رسلي سيد كل ملك ومرسلين يا من همان أموال وسبر وقرني خيوره من ضبر فلذل هذا لا تزال مدخلا بكرا بتخديم دفي مصدر في قلبي من ليس يمال البشر في القلق والخلق وقدر البشر سيدنا محمد والآلين وسبن بالآل والمآلين كما جعلت وسوم السالين ونوره يقود في كل مين يا الله يا أقر أنت الأول يا من بيسو ربي أول فلسل على الرسول ساميا يا يدا إلى نبي نعميا فلسل على الرسول ساميا يا يدا إلى نبي نعميا ما سلام لا يسبو كدر يا من بيجري بيه من القدر سيدنا محمد.

قبيلة سيف الله سيدنا نور رسول الله هلا نبي الله سيف الله سيدنا نور رسول الله سيدنا محمد والآلين وسبي بالعلي والمعالي كما جادوا للأرضيان في السر والجر أدن القيام ولبي أبدين للمسلمين كما لقي سرد المجرمين يا مدلي دليل يا من بيتاب جمال سلي سلادا ندرسال الراقيام نامية مسكورة وباقية ماذا من قلقين يدقون في القندس الورى فيضقون على لي أبدر بي كما جادوا لي بي مواقما سيدنا محمد الولاني وسبيل بلالي والمعالي ومتوجه أساري أبدا بجاي ينبيقا مبدا وهي المكاتب لديك حسنا وعندك يلي قديما لهما وما توج أساري جسدي ولا توجني جادي حسدي يا من راني أنا نايم فانيا وليطيب جمال عصانيا سلي سلاة يدق البسام بدرا لمندقى قي البسر ما لا من سائق ما لا يليم إلا سوى من بسنائي قليم سيدنا محمد والآليم وسبن بلال والمآليم ويلمديه له وسلام فوق الهبادات مهن والدهوان ويلمديه له وسلام فوق الهبادات مهن والدهوان ويلمديه له وسلام فوق الهبادات مهن والدهوان وتغني بيا أنت سببين يا من هماني عن هدى وطببين وصلي درب أني مهمن ومسلم ومسلم وأدمن يا قرني مريض ورمين قلينا أبي بنا معرمين ما سل قلبي نافع المسرملا يا من له من تدا وحمدا فالسلام بسلام الأنديان لو آمن قرني ما يستغام في داره والمآل ووسند من لسائق النظام من فند يا قرني دونك في وسبب مجلك في وسداي بجبر فالسلام بسلام سيار وبركات ناميات وبيار هل النبي لا يبهجد رجال وسند نساء من ما مجال سيدنا محمد الولاني وسبيل في الحال والمعاني يا قرني ما مهات قولا وقض لي من قربي أولا صلي سلام بسلام كملا وبركات راقيات كملا هل من حب الله حب الله قائل الخلق الله للإله هل أنا حب الله حب الله قائل الخلق الله للإله سيدنا محمد والآلين وسبيل بلال والمآلين يا قرن السر والمسارين وقطن من قربي وسارين سجي سلام لا تجاري سلام هل نبي الله إليك من قلام ما سلام لا تجاري سلام وبدأ به ساجب من الكلام سيدنا محمد والآلين وسبيل بلال والمآلين يا قرني كرما طيلا وقضني منك جمع دار الله سلي سلادا طر الأهدام لقرنه وتموه الدام ما ثام يذل الأرام لي أبدا ويشب الأسرار إلا سوى ولسواه يارين ويشب الهكام كرن غيارين إلى ذهر بلا لقائين ولا مدرد سوى سقائم هل النبي ورسول عظمين من يقود هلم ما لم نحلمين سيدنا محمد والآلين وسبي في الهيء والمآلين يا مرغاني كل ذي سقائم وكنت لي ببدر والبقائم سل صلاة تلم الخيوب على ذي

0: سيدنا محمد وسلم وآله وسبه وعطمين سيدنا محمد وسلم وآله وسبه وعطم مقلمين يا من يقول لي من لم حجبي يا قلم إيمنا في رجبين سلسل على القضاء من اللقام حلى النبي لا ينوري بلغان سيدنا محمد الولالين وسبيل بلعن والمعارم وارفع له بكتابته بلا رد وحمر به تقبلان وتمني أن كل كلمة ومرام وعبل الأزمة في كل قرن ولشراء جسمه وجدا ولساء سسين لعضان يا من وضعني بلزين إبانام يا قرلي نفى في سنبانا سلي صلاة لتقلل ولا تنبيه داء محب السري والعلمين إلى دوازات دعي المرين مني قل مبرده لي يا مرين ما سلام ما لو تنائم على نبي آمن وماهيم سيدنا محمد والآلين وسبني في العل والمآلين وإنهم في تيل جنة هل النهدى وجنة للجنة ويلهم في تيل جنة هل النهدى وجنة للجنة يعني وهبت لي قير فيضان وجدني فلا بسهر رمضان سلي صلاة تقود كلنا لقدوا إلى جنان سلما ما ظلم ينب الهلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويصفان كل من بعد من العلوم يسمان من وعن على ذي أتدوز لكن منك ونوت بي قلبك سيدنا محمد والآلين وسب النبي العلي والمآلين وعز بسقاء والهناء لقينا وحبلنا القناء وطرجا من كل قلبي قفزا ما شاءني ما زاني أي جرزا ويا رحمن أنت الوالي يا قرني قيل في زواري سل صلاة طلب الأمانة تتب لي فؤاد والأصمان ما سلام يخلد سباء يهلك لي للورى صفاء
1: كان رجيم وخال أيضا مثل في عمر البشير نفعنا الله وبركاته آمين برتاق الجنة وأجوام تأرانك ماني فعلت يا الذي يرانك برتاق الجنة وأجوام لك أصمخم مثل هذه الجيتين تستقوا بمن برتاق الجنة وأجوام جاجو أمي يتعمر بلا إنسان برتاق الجنة وجعل مقام سنك فوق قبر مقام من الجلال صفو بمبا صف رسول الله ما يهنن بمثلا دنجم بدو فاشي ولر مواصل مواصل بلا ما برع ما يات ما تريت ما تبصر ما لا سعر لي بقي كاوتر كدات إفلاس عدل بي مجب لقيم فوض أنا ميني ترجع دك مك داولنا قلوقنا ميجاتي قمنا باكر سنب مقدي مولين بوالي دلين دفل فما تعلم عم دعائهم نلاو ترلنا معك أفلقو تعلم عم تلاقى جعم يبقو جايكو أنوار جرل مدفتر يومي من اسبول عرض أكلم يومي نيبان جعي لبان جعي كو أطولو ديك مريدي ديكو جعي دي مسلو جعي جربل ديكو جعي كامل بمان يغير نيبان جوي كما البتي بني جوي سنوا جبورم باج كنا كجال جوي جوي موتك سو في جروم يار اسما جروم يار نيبان جوي جوي عبد بكر tayjabul jinaaya mo baram bagge moy borom yelaaya moy doy mustafa setub cheikh bamba moyatu mo tabe ta tan yanbe cheya watew kalam ane jukuli ya modo khaban waju sap khadim teewna fa cheikh amadu abal teewna fa rakam je sibto bal cheikh modu mamon ñewna fa rakam ya cheikh modu jabbe teewna fa joyam ya dami señ bu mag bi ñepp aboro bisum kero tey la fay ñew ci mboro ci abdou khadir mbacke moko ñaanal tapere tane ko yadi lajal waxto robam cheikh bamba ak rasul asaba ak yu anan ya ak jibril ñom ñepp teew nañu bi ni bari andak muhajirina walan saari cago guddi lañ ko dal di sangal ko wa ci arbu yalla dal koy jegal takana ci bamba defan fa jakka min khabli jaysin mujiblu makka sul fa gali ci re defa xamdu lajal ko xam jiwa sare an apportu ñante waxtu mbalu manki tu ci lañ ko rob te gudina ndaw jo ñara di delu ci ene ten bamba ngeddi jamar ba ya ba xabar ba dadi ci u bari wi galar bedi fa tay yalla li doy war yor murid fitam wa dem mu rab rabi ngir xamne jantena rango ay sab tabi dendam bi lepp ma asi amal ne jant kan xama du insalam te bu abe jant murid la mbab khadir la ma fi jan la ñe boga joy ye yalla ma ngeela tay yalla la ilaha illa allah muhammadun arsalahu lillah salawat sallama alayhi al-baqi wa alihi wa sahbihi al-baqi adna warna tamum sajin dal walad murid ya madassin dal walad noren tam awfasi warami sayna abu mudadi delusi Nel vein mesiu. Vein mesiu. Vein mesiu du du yale. Ko yabon faatu ni dal lay jale bu gore do am te faatu kon du faatu. Ngir ngor ga raw nam xel. Ci le aya bi teeli mu dem. Teeli mu jaar ci so ci. Mo geti goor ni ñepp mo raw so. Taali na itiere. Tawahnay jak sanjana ay ndiyendi yu melni makka alim la abid la murid sadih la borom basir la te mbar kamil la afis la amna ngaram al sheikh bamba musula juyo kunange yu anan ba amna ngaram te mbar mu am bi mustafa ca boba kom fama zaatu al tiaw na fa ba kar ba mbeur ma ay wanda ma jumaay mo and na mom jojo way moy waja bamba fu terbiya tawal gom bolo yabal ko salum pada tar nya bolo mu jalli wi sanji wa to ba salum fuma sey ando nya fa tiaw ni maalum def na fa kawla karimal ni to ba sang wa jakka par go tu de to ba dem na fa ay kar lugo ji itu mo xam sey mbay ci rum bakke ko ma ma sam ba gol ba bir kadior ba jall njaamur fo tude aw ci ram ñu na la moy gor ko na gna ala fi abasi neena mo gna da jamana ko ko war na ma gore ji gi en defal na len tara nga dalal na ci ne xal amul yi ara nga tabaxna ay kër yu kër yu ci way yi ci rew mi fofu dem digal na yoon wi defna khalifa ngir tane ak baayam la jogni fi me dal ya ma ay gaayam ci bamba fi et ni ko walu salum jebal ko amni mustafa taawam bam di mustafa defeb khalifa mo don loxom fuma ta ci amoteew ba magi bas tiuna ci rewum senegal ci turam di mustafa nihma rijal ma fi di falira من دارة المنن يا سأمنا أريد ريناتا لكل الجنة من دارة المنن يا سأمنا أسجريك فلمني شكو وقتاني وليسبو بير الله دعلا وتعني سين بالدفونة سين عدي أمانا أن يعبك عيدل عدي ينيرونة شوام سجن لا بامبا جن جوربل كيو اكسين لا سيو بسيرو جانتال اك موتاني اك ني ني غودي غاجوما لا تامبلي لا جال ني فك فاتنا ما يوم الاثنين لمبر ما لاقو محمد تي غودي بوب بيس لا لاقو وامرو بي لا ياتي المنن البخل المخبر دار المنن لي لا فهمتي يرل تاريخ با اي سومر لا نجي سي بامبا لي اكاميا لا خليفه ديغلي كرم يا جانغال كو امنا جال كرو سنك نغو جانغ لي مبا لا واخارو امنا كو سيت بادين بام وارم لي او يانا تي اي فارو لي لا جمبر ملم اكا نال فارو بيسو تراسا داي ري نكا ارو اكا ولا خغري ييبو الو دارو ني نا نغاري لي Kami mudah siapa dijauh, bangai ye punah. Wah dah ranger beli ye pun bolo, dia buai buli, kerang naum bolo. Kau jangan degan satu orang jari, tiaw na fandak dam, dijual seirim, jangan kesem betul dah kali jauh, diwar fara ulah tuan banasiu. Makan di joru, ni wasalai kanil, kena awalan wasang dari kanil. Bangja tu aja le, yang nahu tu bayam, le yang mager kami. Si doy naayam, bangja ku jigle, yang nahu tu bayam, le yang mager kami. Si doy naayam, renen je kabon, lo rambut emir, lo majulam nyatu fugaya tu leher, nyaya kai boli. Dio bunyai sur.

0: وسبيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والحساب فلا تنتشدوا بها يوم القيامة هبا وكرامة وقلبة واغترابا لهم سلي وسلم على سيدنا محمد في سنة ونبل والبرد وقصب أنه ما زار بوله خط على الأرض وعلى آله وسبيه المنفين
1: جاجين المكرمين لله تعالى حسن الخرج صلاة تزيد بها تصرفا في الكون بالجل والدفع ورب والقفل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النسيب بالتلو بالتصوي عن كل ما يهاب وبهلو الجنات حتى قصصته لأنه لم يقع لي سباب
0: وعلى لي وسبينا جينا من الندامة والإتاب صلاة تسيد بها ما يوي شريعته وسنته بسبب اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد
1: ونوم يتعن وخطر لم يهتم وعلى آله وسبيه الذين كل واحد منهم أخلص لله تعالى وعمل بما لم صلاة تزيد بها خزمة من الناس والجن والشيطان ومنكم ما لا يليق بالجناب مما ولم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي لم يتريم
0: فتولنا التانو حتى لم يتسى ولا لي وسبي لسين كل واحد منهم على التقوى واسب فلا تنتسدوا بها يوم القيامة ما يليق بي وما لجنابي ناسب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لسي لم تارب قط
1: دابة تنتبع سالاني وسبي وانتبعهم إحسان إلى اليوم لسي تصدق في الأولين ومن بقيام الليل حتى بأسرة تنتجد بها تذكيرا لكل ذنب وكل عزيز من الأشياء التي تملك من طلبها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي توالت أموره كلها حتى نولد مفتونا
0: وعلى آله وسبيه لسينا كل واحد منهم كان عن الله مسؤولا فلا تنتشد بها كونه معصوما ومصطفى ومحبوبا مامونا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه وعلى آله وسبيه لسينا كل واحد منهم تاب كذبه
1: صلاة يتصايد بها بالدار رضا وقربه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي كان ينصر من قلبه كما ينصر من امامه على عليم الذي لسنا الدام في التقوى والورع والاستقامه صلاه تزيد بها معجزه وتزيد بها اولياء امتي كرامه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي اذا جلس بين قوم كان كتفاء اهلا من وعلى عليه وسبي الذين كانوا لك وكنت لهم
0: صلاة تسيد بها بزارة وإناية فيما وفي يوم اللهم صلي وسلم على من ليست بصريته كبصرية خيري بل هو بصر ليس كالبصري كما أن الياقوت حجريته ليست ك
1: حجرية خيري بل هو أجر ليس كالحجر سيدنا ومولانا محمد على آله وسبيه سيدنا عيت والبزارة والنوال صلاة تزيد بها براءة بالخلق والخلق والجمال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي خلقت نورهم أول كل زين فسجد لك فبكي في سجوده صفحة مئة هام ثم خلقت منه
0: نور العرش والكرسي والهو والقلم والشمس والقمر وأنوار الملائكة الكرام وعلى آله وسبي لسنا دامه اتباعه ومحبته وخدمته إلى الإمام صلاة تسيد بها صلاة بك ومن الملائكة ثم من المؤمنين بلا قاية ولا انتسام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النسيم النوري
1: نور الأبصار والعقل الذي في روز الخلائق ونور المعرفة في قلوب المؤمنين ولذلك كان إذا تجلى جماله بين أهل الحسن وأرباب الجمال نقض حسن وتبين بارتفاع جمال إتات جمال بلا تحميم على علي وسبيل الذين باعوا أنفسهم وأموال دان لهم الجنة صلاة تزيدهم بها تكريما وتنصيرا وتصفية وأمنا ومنة اللهم صل
0: وسلم على سيدنا محمد الذي نوره وجماله والمسود في كل نور وكل حسن وكل جمال ولذلك ينبغي لمن صار وليم من أولياء الله لا لا
1: يستهدر استمداد من عدرة سيد الوجود في التمام والكمال وعلى علي وسبيل الذين لا تاخذهم في الله لومة اللائم صلاة ترزقني بها العلم والأمل ردب حسن المقاتل آمين يا رب العالمين
0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
1: الحمد لله الذي من علينا بالالتجاء إليه بخدمة رسول والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه سيد الفتوح والقبول أما بعد هذا سلم البصر في الصلاة على خير البشر
0: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ما وقع سلوكته على الترى وعلى آله وسبيه
1: أن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والجزاء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ما سار بغضوه حتى على الله وعلى آله وسبيه ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الذي يفوز في النفل والفرد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي لم يقع عليه خط الصواب وعلى آله وسبيه ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الذي يبث فيه المتع والعتاب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي عزم في اليقظة والنوم حتى أنه قط لم يتلم
0: لم يتلم وعلى آله وسبيه ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الذي يفرغ فيه من عمل بما علم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي قط لم يتصاعد وعلى آله وسبيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذي
1: ينوب فيه من على التقوى وآدب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي لم تر قط دابة ركبها على آله وسبيه ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الذي تصف فيه خور لمن قطب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي توليت أمره كله حتى أنه ولد مختونا على آله وسبيه ومن تبعهم بإحسان
0: إلى اليوم الذي يكون به من قالب الأوامر متحيرا منصونا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي تنام عيناه ولا ينام قلبه وعلى آله وسبيه ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم.
1: سيزول في أبوه وقربه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ينصر من خلفه كما ينصر من أمامه وعلى آله وسبيه ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الذي تبدي فيه إكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي إذا جلس بين قوم كانت كتفاهم أهلا من وعلى آله وسبيه
0: ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الذي نرجو فيه أن تكبرنا وعلوا نتيتهم وآتنا قربتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وأثاب الآخرة وإسنا من الملا ينفو
1: وحمل الله يرفو والدعي لا يسمون سبحانه ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فإن أردت ذلك فقل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة. فارضى بعن عبدك القديم رضا لا صوت بعده وكله بفضلك الأسي وبكرمك.
1: يا باقي يا قديم لا بد ولا قدم بينه وبين هاد اغفر لكل من تعلق بي من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا يعلمهم ولا مواد. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. الله ربي لا أشرك به شيئا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أستودع الله هنا سادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه مقدمة الخدمة في الصلاة على النبي رحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي.
1: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك. عبدك الفقير الحقير بين يديك مصليا على حبيبك امتثالا لامرك وابتغاء لمرضاتك طالبا منك القبول بجاه المصلى. حليف يقول اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد في الهدايه الذي مدته بخلق الله خرجاكم رسول من انفسكم حسيس على الايمان تمارس عليكم بالمؤمنين
0: رؤوف رحيم. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وعلى اله وصحبه سيدنا يا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الصلاة الذي ليس بأبائه من لدن آدم إلى أبوي سبا وعلى آله وصحبه سوى الفلاح.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي قلت به من نتي رسول بغداد تعالى على آله وصحبه سوى الانتباه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد هادي الليل الذي قلت به وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين.
0: وعلى آله وصحبه العدالة واليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعلته لنا فرة وسلفا ونفعت به في الدنيا والآخرة سلفا والخلفاء. وعلى آله وصحبه الذين جعلتهم
1: ورثة وخلفاء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الهادي المكين الذي مدته بخلقه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. على آله وصحبه سر التثبت والتمكين.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي خاطبته بخلقك إنا أرسلناك سائدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بسني وسراجا منيرا. ففزنا ببركتي في الدنيا بدرجتي وسلامتي ولا بيتي ونوز بيه
1: في الآخرة نعيما ملكا كبيرا. على آله وصحبه الذين كنت لهم في كل آن وليا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي مننت عليه بسري صدري كما سمت ورفضت بجال سكرك مقارنا لسكري. على آله وصحبه صلاة وتسليما يليقان بجنابه العلي وقدري اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي امرتنا بان نصلي عليه
0: وعلى اله وصحبه وكل من ثبتت نسبته بالدين الي وجلني بداعي لزيم من احسن العباد والقدام لديك ولدي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي صليت انت وملائكتك عليه
1: وعلى الكرام على اله سبيهم تدعو بيتان الى يوم القيام ارزقني بداية ابيض الدار ما توسعت بهما يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد ذي الجلال والجمال على اله سبيه في التبادل الى افضل الاقوال والاعمال وابني بداية ما ينسى كل ما يخالف الاداب
0: في الاعمال ولا ولا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد خير الانا وعلى اله وسبيل البرره السالين الكرام واكفني ابدا بجاي عن سقاي والكبائر وخير الاولى وعن كل ارام اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سبي وعلى اله وسبي سيد مجد ربي وادخلني بجاي في جيبي وكنفك المني
1: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المكرم الكريم على اله وصحبه سلم الكريم وجن بداية لك ابدا وله قديم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الحبيب على اله وصحبه التسليم
0: وجن بداية في القول والفعل ورأي مصيب اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد العليم وعلى اله وصحبه سوي النهج الخير وجلني بداية سعادة تستديم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد العليم وعلى اله وصحبه سوي التعلم والتعليم وجلني بداية من الله بقلب سليم اللهم سليم
1: وسلم على سيدنا ومولانا محمد البشير على اله وصحبه سوي الكرامات والتبصير وارزقني بجاهي ما اتيه به نفسا واقر به عينا مع شكر كثير اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النذير على اله وصحبه سوي الشكر الكثير
0: وارزقني بجاهي بكل خير حسن وافرا ما تيسير اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المبر وعلى اله وصحبه القبول والسفر وارزقني بجاه النجاة في الدنيا والآخرة من كل ضرر اللهم صل وسلم
1: على سيدنا ومولانا محمد نعيم الأخيار على اله وصحبه الأنوار والإقان وصلي بجاه حتى كل سائر وكل متكلم وكل مهيان
0: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المسلم تناسي وثقة وعلى اله وصحبه الناجين من الشرك والسك والنفاق وارزقني بجاه متابعته في الاقوال والافعال والاخلاق اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد القائد المعجلين وعلى اله وصحبه الحورين الاتلين وارزقني بجاه كوني ناجيا من سر الناس والعوى والقلق واللئيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الناصر المنصور وعلى اله وصحبه سيد الامثال والقصور واجعلني بداية من قاسته واكرمني
1: والنصور على سيدنا مولانا محمد الكاب المبتدي على اله وصحبه وكل من عن البده بسنتي تبي وارزقني بجاه الأرض في الدارين كلما أستبي
0: اللهم صل وسلم

0: خلفيه تنوير وارزقني بجاي تشير كل ياسر الله ومسل وسلم على سيدنا ومولانا محمد السائم القائم
1: على الانسان الجاد والمكارم اكتب لي في النوم واكلي واكتب لي ثواب قائم دائم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الجاد المتقين على علي وزري في المناقب الكثيرة والأجر حسين والتميم بجاهه سببا لفوز السيطان وتهليم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد القروة الوثقى على علي وزري مختارين ما يبقى وارزقني بجاه الفوز بما هو خير وابقى
0: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الامر الناهي وعلى علي وسبي ناجينا من التباكر والتباهي وارزقني بجاهي ترك البدعه وترك خيرها من النوايا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الناس الداعي وعلى علي وسبي سبي رضوانه
1: في المساء والتبي بجاهي سلم منا بباهي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد القائد النبي على علي وسبي سبي التليل والتسبيق وجني بجاه متبهرا في الفنون ماهرا فزير اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد عبد الرسول
0: وعلى علي وسبي سبي الرضا والقبول وابلي بجاه كل ما تلوت منك يا كريم من طول اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الويل أهتل وعلى علي وسبي سلسادة بالأصل واكتبني بجاهي من أسد السوداء في الأواخر واللوال
1: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الخبير أقوى وعلى علي وسبي في النسيات والشكوى وأبني بجاهي ما لا يناله من كان لي ثروة اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد ذاكر النجيب على علي وسديس التعذيب والتأديب وجني بجاه عالما عاملا شهيدا بارعا أجيب اللهم صل وسلم على سيدنا
0: ومولانا محمد الراكب البراق وعلى علي وسبيل تيتاب بالوفاق وتيني بجاه من السك والسبت والقطي والسقاق اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرئيس وعلى علي وسبي سوي التليل والتقديس وشني بداي ناجا من النفاق من كل نفيس اللهم صل وسلم على سيدنا
1: مولانا محمد التبي وعلى علي وسبي سوي التقوي والتقريب وكل بداي ابدا ولاهماني ودهواتي متقبل ومجيب اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الاكليل على علي وسبي زلزلك وتبديل
0: وجل بجايب توالي بي نابعة لي وللمسلمين في المقام ورين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المطيع على علي وسبي وامتي جمي وجلني بجاي لديك ولدي مبلي ان سبي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا متاوالا لي وسبيل أبقيا إلى أبا وسغلي بجاهي كل سنور وخلا وامتنا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد خير العالمين وعلى لي وسبيل المؤمنين المسلمين والصنين
1: بجاهي الانتباط وترمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد ووالد سيدة فاطمة على علي وسبيه سيتبا سالم وابن بجاي اسمة وعصنا خاتمة وتقبل أحماني بجاي وتلا مذكورة دائمة آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل
0: يا ربنا بالمصطفى ارزقني قبول في القول والفعل وابلي وصول وتجمع ما كتبت حسنات بجاهي واني مسيئات فكثرات يا في وسيلة دنيا وأخرى للبدينة. وتبني يا ربي آياتي في الرداء وفي الرداء رسولي وسنيداك وكالف جايل مجتبى المقدمة في لديك خدمة ما سمى جالبة لكل خير التاردة أن يزد دارين ترى عسائدة مقبولة مذكورة مرجية مامودة محبوبة سكية سابية أن الأيوب سافية لكل دانا سقع نافية خالصة عن كل مفسد عمل فائدة لخير سل وعمل وكالجمع ما تلفت بها ما صلى لي وبارك بها وقبل بجاه منتقى جملة ما يكون تاليا لا تكرما وقبل جميع ما أقول بالنبي بجاه ويلو إلا يمر لبي وسليا وسلما يا سلطلال علي وارسقني بجاه كمال آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد على آله وصحبه وقدمه وسلم التسليم. حافة القفا في الصلاة على الماء الأوسع مبارك الابتداء ميمون الانتهاء.
0: حافة فتو القضاء في الصلاة على الماء الأوسار مبارك الابتداء ميمون الانتهاء. ربي يسر ولا تعسر ربي أني العبد ليتم القصد. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم التسليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أصابة القفار في الصلاة على الماء الأوسار لعبد الله محمد محمد بن حبيب الله عفاه الله تعالى وسكر مسام وغفر له ولوالديه ولأحبائه بالله أسد وبق وكان له وطول آمين. بجاه المصلى عليه صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والصلاة والسلام على سيدنا
1: ومولانا وسيلتنا إلى ربنا محمد القائد الكريم حاسا وحن الله تبارك وتعالى من عليها أن أتوب إليه توبة النصارى هذا الكتاب حمى إثنى عشر وصلى عاصمة والد من إدرة مصلى لي به وسميته بفتح القفا في الصلاة على الماء الأوسر والله أسأل أن يكون من الباقيات الصالحات وأن يكون لي ولكل من يقرؤهم
0: جنة عن كل سوء وترف في الدنيا والآخرة وأن يجب إلينا كل خير وبسر في الدنيا والآخرة وأسأله بجاه المصلى عليه الصلاة والسلام أن يكون سببا للفوز في الدارين وأن يقينا مآثر الإخوان في الله والأخلاء فيهم كل ما يسونا ويدرنا في الدارين وأن يسوغ إلينا ما يسرنا وينفونا في الدارين وأن يجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن يقهر لنا دانا قلبا وقالبا وأن
1: ييسر لنا أمورنا وأن يسرع لنا صدورنا وأن يسر عيوبنا وأن يسر ذنوبنا كل أذى ونصر إلى المقصود عن القفار المهبود.
0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الليب بين يديك ليمتثل أمرك ويتوب إليك بعث الكتاب فتقبل منه بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إني نويت الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك
1: محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ومحبة فيه وذوقا إليه وتسليما لقدره صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم بجاه سيدنا محمد وجاه آله وسلم తల్లి అలేవాల అలి అసలించలాటను అట్లివన్ లాకాయటల్లమ్మ అబద్ధ నోల్బిద్దాయి బేమి అబద్ధ

والعمل والأدب والكتابة والسنة والإجماع والتهول بها بيني وبين الخدم والطرد والسوط والإجاب والقساوة والبتة والصياتين والقفول والفدول آمين وسلم علي وعلى آله وسبي سلاما تسلمني بي من السؤال والإساب ورؤيت ما يسوني في الدارين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلاة تقن بها مدانته كل مجرم لا وسلم عليه وعلى آله وصحبه بلا تنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد المطلب صلاة تجلو بها إلا كل ما انتخب وسلم عليه وعلى آله وصحبه حتى دما كتب اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد بن الجهاز وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأكرم.

0: wonten male ala ali debi abli tala bijay bi antiwo atardal mardi ala masli ala sayidina amalana muhammadin tali ikla watan male ala ali
1: wasabilan jab watani bijay mulasimat sawab allahumma salli ala sayidina wa maulana muhammadin sallil mura wa sallim ali wa ala ali wa sahbi sallil mabara wa abli bijayi allahu asama mizkhala sarra allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin sallilika wa sallim ali wa ala ali wa sahbi warli bijayi kula sahab
0: allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin sallilika wa sallim ali wa ala ali فسبي عدد كل شيء وكلي بجاه بعد اليوم إلى وفاة البتر وسبا والخي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم علي وعلى آله وسبي سوي المناقب وتقبل بجاه من جميع المكاذب
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم علي وعلى آله وسبي سل الأجر وقني بجاي سكرة الموت وعذاب القبر
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسبي سوي المناسك وجني بجاي برة كل الناس اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسبي سوي القدر وقني بجاي في بقية أمري جملة ما يودي للإسراء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الكنانة وسلم عليه وعلى آله وسبيس الأمانة فالتقني بداعي نقل الأد والقيانة
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الخسيمة وسلم عليه وعلى آله وسبيس السكينة وتني بداعي عندك وعندك أهل المدينة
0: اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وعلى آله وسبي ومن بالإيمان أدرك وارزقني بجاه أن أجاوره في الدارين وأدرك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تنتقني بها وسوسة الخناس
1: وأن يكون له مني أبداً يا سلم علي وعلى آلي وسبي سوي الأقياس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى المدر وسلم علي وعلى آلي وسبي سوي التعادة وسبب وسلم بداعي كمن جمع قصواتي
0: سيد وعلى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى المدر وسلم علي وعلى آله وسبي سيد محمد والفقار واكفني يا كافي بجاهي كل ما في مكر أو اختيار
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صل لما ثلاثا تفوق كل عهد وعهد وسلم علي وعلى آله وسبي سيد المدد وجلني بجاهي بسرى كل سيرته اللهم صل على سيدنا
0: ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تجود لذا في القرآن والرضوان وسلم عليه وعلى آله وسبيس الإقام آمين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا نان يا منان
1: اللهم إنك أمرتني بأن أصلي وأسلم على حبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأجبتك إلى ما أمرتني به وجعلت هذا الكتاب مقدمة فتقبلها مني ببدلك وجودك وكرمك وتقبل جميع ما يأتي بعدها واجعل كل حرف منها موافقا
0: لما أتيب وترضى بجاه المصلى لي بها اللهم إني مقر لك بالكمال والجلال والجمال والتقدس عن كل ما لا يليق بك أن لو سافي ومكرم رسولك صلى الله عليه وسلم.

قال عليه وسلم من اكتسابه لكل ما ينبغي أن يتسب به من الأوساب ممكر لجميع الأنبياء والمرسلين بالاكتساب بما يليق بهم من الأوساب ومقر للملائكة بالاكتساب بما يليق بهم من الأوساب. فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وسيدنا إليك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وسلمه صلاة وسلاما تدخلني بما في الدار في اسمك الذي من دخل فيه أمنا من أصحابك آمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وقديم وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما. مبارك.

0: المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم الحمد لله وحده
1: والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فهذا كنز المرسلين في الصلاة على خير المرسلين يقرأ السبان ومسان على نيته امتثال أمر الله تعالى فيما أمر به من الصلاة

0: يسألون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي
1: أسعدك الخير كله بيدك أرجوك الذي فادر بين يديك يقول الامتثال أمرك مصليا على خير كل نبي ورسول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه واجي عنا ما هو أهله اللهم
0: صليت أنت وملائكتك على محمد اللهم إني أسدك وأسد ملائكتك أني أصلي على محمد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد النبي الأمي
1: وعلى آله وأصحابه كلما ذكر الشاكر وقبل الذكر الخاذلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماء والأرضين عليه وأجر
0: يا ربي لطفك بأمر وأمور المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تتمات في المكواسة وكتابك ورد عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين
1: وعن التابعين لهم بإحسان لا يمكن اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما حدد ما أهات به علمك وعصاه كتابك وردان أبي بكر وعمر وعثمان وعلين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ثم بإحسان لا يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما
0: حدد ما أهات به المكواسا كتابك وردان أبي بكر وعمر

0: اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي.
1: ابتدى من صلى عليه من خلقك فصل على محمد النبي الامي كما ينبغي لنا ان نصلي عليه وصل على محمد النبي الامي كما امرتنا ان نصلي عليه. اللهم صل على محمد النبي الامي. حدد من صلى عليه من خلقك وصل على محمد النبي الامي كما ينبغي لنا ان نصلي عليه وصل على محمد النبي الامي كما امرتنا ان نصلي عليه. اللهم صل على محمد النبي الامي. حدد من صلى عليه من خلقك وصل على محمد النبي الامي كما ينبغي لنا ان نصلي عليه وصل على محمد النبي الامي كما امرتنا ان نصلي عليه. اللهم صل على محمد النبي الامي. حدد من صلى عليه من خلقك وصلي على محمد النبي الامي كما ينبغي لنا ان نصلي عليه وصلي على محمد النبي الامي كما امرتنا ان نصلي عليه.
0: اللهم صلي على محمد النبي الامي. حدد من صلى عليه من خلقك وصلي على محمد النبي الامي كما ينبغي لنا ان نصلي عليه وصلي على محمد النبي الامي كما امرتنا ان نصلي عليه.
1: اللهم صل على محمد النبي الامي. اللهم صل على محمد النبي الامي. حدد من صلى عليه من خلقك وصلي على محمد النبي الامي كما ينبغي لنا ان نصلي عليه وصلي على محمد النبي الامي كما امرتنا ان نصلي عليه. اللهم صل على محمد النبي الامي. حدد من صلى عليه من خلقك وصلي على محمد النبي الامي كما ينبغي لنا ان نصلي عليه وصلي على محمد النبي الامي كما امرتنا ان نصلي عليه. اللهم صل على محمد النبي الامي. حدد من صلى عليه من خلقك وصلي على محمد النبي الامي كما ينبغي لنا ان نصلي عليه وصلي على محمد النبي الامي كما امرتنا ان نصلي عليه.
0: اللهم صل على محمد النبي الامي. حدد من صلى عليه من خلقك وصلي على محمد النبي الامي كما ينبغي لنا ان نصلي عليه وصلي على محمد النبي الامي
1: كما امرتنا ان نصلي عليه. اللهم صل على محمد النبي الامي. حدد من صلى عليه من خلقك وصلي على محمد النبي الامي كما ينبغي لنا ان نصلي عليه وصلي على محمد النبي الامي كما امرتنا ان نصلي عليه. اللهم صل على محمد تعالى تبقى صلى. اللهم بارك على محمد تعالى تبقى بركة. اللهم سلم على محمد تعالى يبقى سلام. اللهم ورحم محمد تعالى تبقى رحمة.
0: اللهم صل على محمد تعالى يبقى من صلواتك سلم وبارك على محمد تعالى تبقى من بركاتك سلم وسلم على محمد تعالى يبقى.
1: اللهم صل على سورة الكون وبهائه وشمسه وديائه وسلم عليه وعلى آله حتى مصرات وتسليم وأهم تهية وتكريم إنك بكل شيء عليم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مسوى وتسرب بها مقرى وتبلغ بها يوم القيامة منه ورد واسي صلاة تسيما لحقك يا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مسوى وتسرب بها مقرى وتبلغ بها يوم القيامة منها ورد هذه صلاة تسيما لحقك يا محمد.
1: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مسوى وتسرب بها مقرى وتبلغ بها يوم القيامة منها ورد هذه صلاة تسيما لحقك يا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعدد كمال حبيبك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعدد كمال حبيبك.
0: اللهم صل على

0: ಸಮಯದ ಕಮಾಲಿ ಹಬೀಬಿಕ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಸಲಿ ಅಲ್ಲಾಹಿ ನಿನ್ನಾಯತಿ ವತ್ರಾದ್ರು ಲಚ್ಚುವವಳು ಸಿಂಹಮ್ಲಕತಿ ವಲಿಸಾನಿ ಜತಿ ಸೈದಿನ ಮೊಹಮ್ಮದಿನ ಅಲಾಲಿ ಆತದ ವಾಸಕರು ಸಾಕಿರೂನ
1: ಅಹಬಲಾಂ ಸಿಕ್ರಿಯಲ್ ಕಾಬಿಲೂನ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಸಲಿ ವಸಲಿ ಮುಬಾರಿ ಅಲಾ ಅಬ್ದಿಕಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ವರಸೂಲಿಕಲ್ ಮುರ್ತದ ವಸಬೀಕಲ್ ಮುತ್ತಕಾ ಸೈದಿ ಅಹ್ಲಿ ಲರ್ದಿ ವಸೈದಿ ಅಹ್ಲಿ ಸಮಾಯಿ ಸೈದಿನ ಅಮೌಲಾನ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ಅಲಾಲಿ ವಸಬಿ الميزان ومنتال المي ومبلغ الى وزينة راسي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله قرب الكمال والجلال والجمال وعلى أخي جبريل المتوقي بالنور اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وزبيه وسلم تسليما بخبر عاصمة ذاتك في كل وقت وحين اللهم صلي على سيدنا محمد بعدد أروف الله والدعوات اللهم صل على سيدنا محمد بعدد البدايات والنهاية من المهدوم والموجود والموجود إلى أبد الأبد وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أمين اللهم صل على سيدنا
0: محمد وعلى آله صلاة تواصل السماوات والأرض وما بعلمك حتى الجواري أبرادي كرت العالم وعلى فسالك إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد كلماتك وعلى الحاج سالك وزن كثيرا كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ما تسلت العيون بالنسر وتسخربت الأرض بالمطر وحجاج وتمر ولبى وعلق والنهر ودعا وسجد وطاف بالبيت وقبل الحجر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
0: وعلى آله الله أكبر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي خال رقم أنفه رجل سكرت عنده فلم يصلي عليها وعلى آله وسلم صلاة وسلاما تغفر لي بهما
1: ولوالديه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي قال البخيل كل البخيل الذي سكرت عنده فلم يصلي عليها وعلى آله وسلم صلاة وسلاما تحط بهما عني كلما عليها اللهم صل على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي قال من سكرت عنده فلم يصلي علي اختي ابيم طريق الجنه وعلى علي وزيدي صلاه وسلاما تجعل بهما بيني
0: وبين ابليس الملعون قلنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه عليه صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة ما لما يرون من ثواب على آله وسبي صلاة وسلاما
1: تفيل بما ما حقني أن في لسالات من السلم والحجاب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ما جلس قومي مجلسا ثم تفرقه على خير صلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى تفرقه الله أن تنا من ريح الجيب
0: وعلى آله وسبي صلاة وسلاما تقيمني بما فيما اخترت لي من عبادتك بالقمة يا درتي سريبا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لشي ما من أهد يسلم عليه إلا رد الله عليه روى
1: حتى يرد عليه السلام على علي وسبي صلاة وسلاما تنجيني بهما في الدارين من السقاوة والردة والمكر والانتقام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي من صلى عليه عند قبره سمعه من صلى عليه نائبا أُلقت الصلاة إليه وعلى علي وسبي صلاة وسلاما تجعلني بهما من أكرم القدام المسلمين
0: عليه اللهم صل صل وسلم على سيدنا محمد الذي ليس أحد من أمتي يصلي عليه لا صلى الله وملائكته عليه.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ليس أحد من أمتي يصلي عليه إلا صلى الله وملائكته عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ليس أحد من أمتي يصلي عليه إلا صلى الله وملائكته عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ليس أحد من أمتي يصلي عليه إلا صلى الله وملائكته عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ليس أحد من أمتي يصلي عليه إلا صلى الله وملائكته عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ليس أحد من أمتي يصلي عليه إلا صلى الله وملائكته عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ليس أحد من أمتي يصلي عليه إلا صلى الله وملائكته عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ليس أحد من أمتي يصلي عليه إلا صلى الله وملائكته عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ليس أحد من أمتي يصلي عليه إلا صلى الله وملائكته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ليس أحد من أمتي يصلي عليه إلا صلى الله وملائكته عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ليس أحد من أمتي يصلي عليه إلا صلى الله وملائكته عليه
0: وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما. ترزقني بما على عبادتك بخدمتي قوة وصبرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي من صلى عليه في كتاب لم تسل الملائكة.
1: تستغفر الله ما بقى اسمه بذلك الكتاب وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما. ترزقني بما توبة نصوحا وعملا صالحا متقبلا بقلوبي وعذاب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي من صلى عليه صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى عليه حلل من ذلك وأكثر وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما. ترزقني بهما
0: تبشيرا عند الموت وبعده بالقبر وبالمأثر. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأوان والأفات
1: وتقلل لنا يا جميع الآجات وتطيرنا بها من جميع الزيات وتربونا بها أهل الدرجات وتبلغنا يا أفضل الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتحلى به الحوائج وتنال به الرقائب حسن الخواتم وعزة القمام.
0: بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمعة ونفس بعد بكل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لا يرى مثلها في جملة صلواته كما لا يرى مثله صلى الله عليه وسلم في المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسره في السر والجهر وعلى آله وصحبه ما صلى من يسده جلالة القدر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سراج المنير.
1: كان ليس بالتعيين الباين ولا بالقصير وعلى آله وصحبه الكمال صلاة تزيده بها كمالا وجلالا وجمالا.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لما مثل القاتم الذي كان ليس بلويل لم حق ولا بلا دم ولا لي وسبي سوى الإيمان صلاة تسيده بها ردا وقربا وإحسان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المقسط الذي كان ليس بالجهد الخطيط ولا بالسبب
1: ولا بالسبب ولا لي وسبي سوى العدالة صلاة تسيده بها فجته واعتدالا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في سيم مستحسنة حسن الذي بحث الله تعالى على رسي حبينا سنة
0: وعلى لي وسبي فالعلم والعمل فلا تنتسيدوا بها تقديما ويتا ما من اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد
1: من قبلته إليك وليس في رأسي ولعيته إسرون بينا فعلى لي وسبي سبيل الاستسلام والاتباع فلا تنتزدوا بها سبقا وسودة وطولة أبا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ما سال لقائك
0: يتأيه في الحركات والسكنات حتى أنه كان إذا مسى يتكفه ولا لي وسبيس السكينة صلاة تبلغ مني سلاما في المدينة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الكونين والثقلين الذي كان رجلا مرهوبا بعيدا ما بين
1: المنك يبني على علي وسبيل المهاجرين ولم تر صلاة تبلغ مني أني حاقني عن زيارتي الأخيار والأوسار
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي كان سيما ثمتي إلى سماة الحسن ولم يرى سيمزه في الحزن حيث الألة الأمراء عليه وعلى علي وسبيه سوى السعادة والخصوصية والجذب والتمكين صلاة تبلغ مني أني هنا طالبا من الله الكريم
1: أن يغفر لي بي ويكفي بي من الميل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ما بقى سلوكته على التراب لقلبته
2: UCAP FM

Oh,

Hey,

Oh,

ले आवा।

power.

Ah, dear, my,

Come on!

الله

Allah.

Amen.

again!

ಮಾತಿರು ಕೀ ದೇವಾ ವಾಯ ವಾದಾ.